الرحم إما بمجرد الزيارة وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى، حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين 500 عام، يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعف على حرها في الدنيا هو لا يقاس منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها، حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل يكافئه بالدعاء له، فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء بل يقابله بالمثل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال، يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز 5 سنوات في العمر، الإبل الذي تجاوز 5 سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء،
المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن أي بلا مماطلة مع الزيادة هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه هذا من خيار الأمة، فخيركم من كان أحسن في رد الدين أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال لها اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم، ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

0: أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير. لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم. أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساحة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

في صدري كادت نغل أحشاء تضطرم يا خير من دفنت

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا. يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

0: وردا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفد قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه باب

طين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحدي يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشدي.

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعلو ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله، وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة

والسلام: الدين النصيحة، ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم، وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح، وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام أربعة من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين، وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله، 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين، الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور، يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة. ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم، ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية، لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون، ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

جبال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنورك معنذي نبي تقي هاشمي.

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت نوعاتي لا تحرمون الوصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

من العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا بهاليوم الجديد من صباحات إذاعة نداء المعرفة. إيمان معكم من وراء الميكروفون، وتحياتنا لزميلتنا ميان. أهلا كمان صباح. أهلا وسهلا فيك بصباحية جديدة يا ميان. كيف كان نهارك مبارح؟
3: مبارح كان نهاري صراحة كثير حافل ما شاء الله. واليوم كانت الفائقة شوي صراحة صعبة، فقلت بدي هيك لما أطلع على الهواء بدي وجه لك تحية لإلك إيمان ولا علي ولا كل اللي عم بيقوموا هيك بعمل فيه خير يعني من عبكرة الصباح. بذكرهم أنه ينوى لله تعالى لأنه في تعب.
2: بتعرفي مرة وصل لي كومنت، حدا بيعت لي على الماسنجر أنه عم يدعي أنه الله يعطيني طولة بال مذيع الصباح اللي بيفوق اللي بيفيق فول انرجي، وبده يعطي الناس هيدي الانرجي. ما انه شيء سهل بس كمان متعة بنفس الوقت. إذا بدي صفح عليكم متابعينا الكرام، صباح لكمال، صباح لكل متابعينا، وأهلا وسهلا فيكم. نتمنى إن شاء الله تكون حلقة هيك كلها فوائد ومتعة، وحضروا شيء سخن اشربوا معنا، وصبحيتنا بلشت.

0: شو رأيك يا ميان نبلش هيك بقراءة الرسائل؟ وبذكر كل اللي عم يتابعونا وحابين يتواصلوا معنا فيهم يبعثوا لنا رسالة نصية على 01-66-76-02.
1: بدي كمان وجه تحية للي بيفيقوا من بكير وبيبعثوا لنا رسائل بكير كتير حتى قبل ما يبلش البرنامج. بدي وجه تحية لسناء شماس بتقول صباحكم الورد للغالين على الساعة 5:06.
0: حلو الواحد يبلش نهاره كتير بكير وحلو كمان يبلش من قبل وقت الصبح يفيق بهيدي الفترة اللي هي السحر يقوم يدعي. هيدي الفترة حقيقة جدا مهمة. شوفي عندكم أدعية وطلبات فيها خير. ما تنسوا أنه بهيدا الوقت الدعاء مستجاب، فأكثر من الدعاء بتبقوا هيك فايقين لحد ما يطلع الفجر وإلى أنه تبلشوا بالصلاة من بعد صلاة الفجر وتقطع وقت كمان فترة معينة عندك صلاة الضحى إلى ما وقت تقريبا الزوال. ففي عبادات نحن مطلوب نبلش فيها نهارنا بتغير لنا نهارنا أربعة، يعني شو بيقولوا 180 درجة.
1: هذا بدنا نومي بكير،
0: بدنا نومي بكير صحيح، يعني بدنا نرجع للعادات القديمة اللي كانوا جدودنا يعملوها واللي حسن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. السهر اللي ما في خير لشو، فلذلك لا غيروا عاداتكم بيمشي الحال.
1: كمان رسالة من غازية السيد بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لكل الأحبة وصباح الخير لأسرة الإذاعة. الدعاء بالتيسير والرزق لمن نحب وبتترحم كمان على الأموات المسلمين. وبتقول لو نقرأ الفاتحة عن روح حمد السيد وجمعني به في الجنة.
0: سعد الشاب كمان يسعد صباحك سناء، كمان أهلا وسهلا فيك. كمان في عنا أسعد الله صباحكم نداء المعرفة ومستمعيها. اليوم عندي سفر 1200 كيلومتر تقريبا، بدأت معكم من الساعة 4 من تركيا. أبو دانيال الله يسهل طريقك سيد أبو دانيال، وإن شاء الله هيك بتكون سفرة مسهلة.

0: إيمان، يمكن أنا كتير بكرر عبارة أنا كتير بحب هالمديح، لأنه بالفعل أنا كتير بحب المدائح يعني، وفي عندي كتير أشياء بحبها.
1: صح صح، إني كتار الأشياء اللي بتحس هيك بيلمسوك من جوا وبيعنوك.
0: هيدي واحدة منهم،
1: وهيدي واحدة منهم. تحياتنا حقيقة للمنشدين كلياتهم اللي عم يتحفونا بأجمل الأناشيد، وكمان للشعراء اللي يعني عم يورجونا ما شاء الله حلو الكلام واللي هو حقيقة بيلمس مشاعرنا. فتحياتنا لإلهم وللملحنين والموزعين ولكل حدا بيساهم بكتابة أنشودة تفرح لنا قلبنا.

0: ورد اليوم. الله الله
1: الله. حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الأربعاء 15 تموز 2026 نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة. ينبغي للقارئ أن يخلص نيته لله تعالى ويتقن قراءته ويضبط ألفاظه، وذلك بالتلقي من أهل العلم والمعرفة.
2: إذن ورد اليوم هو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة. حضروا عداداتكم ومسابحكم، أخلصوا النوايا وبلشوا فيها.

0: يا سلام، تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير ولكل المنشدين. شوفي عنا بعد رسائل ميان.
1: في عنا رسالة من سناء، هلا أنا حاولت أقرأها لأنه شكله يا التليفون أشبه شيء أو ما بعرف. بتقول فيها: السلام عليكم، تحياتي لكم ولنعيم راي وزوجته مها وللحاج جمال سراج من سناء.
0: اوكي،
1: هذه رسالتها تقريبا اليومية، يعني بتخصصهم بهذه التحية الصباحية،
0: دايما بتتذكرون أكيد. نعم. تحياتي لك يا سناء. أم أويس كمان أهلا وسهلا فيك، صباح الخير والمعرفة والحب والاشتياق. بحب وجه تحياتي لميان ولا إيمان ولا علي ولا أم أحمد سمحة ولا أخي أحمد، وتقبل الله طاعة المعتمرين، ولا فاطمة عيسى ولا مرام ولا ميكائيل وبلال موسى. أهلا وسهلا فيك ست أم أويس.
1: في عنا رسالة من ماريا القطان البقاع بوارج، بتقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، أنا ماريا القطان، تحياتي لكم لأسرة الإذاعة ولأبي أنور وأمي خيرية شاهين ولأخوتي عبيدة وتاليا.
0: صباحو يا ماريا. كمان بدي صبح على خالتي أسمى، صباح الخير لإيمان وميان وكل أهل الخرفان، الله يسعدكم في الدارين، أهلا وسهلا فيك. كمان تحياتنا لكم للجميع بالإذاعة والمستمعين، تحياتنا للمعلمين والمعلمات بالدورات الصيفية، خصوصا اللي رايحين رحلة بعكار، تحياتي لزوجتي المعلمة منال رماح وأولادي، عنده رحلة على المسبح اليوم. أخوكم أبو محمد زيد من البداوي، وسلمنا للمعتمرين مع الدعاء. شكرا لك. وفي صباح وأهلا وسهلا فيكم. شو رأيكم ننتقل شوي هيك للطقس لنشوف شو التوقعات؟

0: 9.
1: لا موجات حر في المدى القريب. أيوة ما تنصدموا، نعم لا موجات حر، هدول بعدهم عم نحمي هول منهم موجات حر. لا موجات حر في المدى القريب بحسب التوقعات وبحسب التفاصيل، يعني بهالخبر بيأثر على لبنان طقس صيفي معتاد، وهذا الشيء اعتيادي بهذا الوقت من السنة، مع استمرار لتشكل السحب الخفيفة والضباب جبلا بشكل خفيف، فيما الحرارة بتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، ولا موجات حر بالمدى القريب مثل ما ذكرنا. بيأثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي مع استمرار تشكل السحب الخفيفة والضباب بشكل خفيف جبلا، أما درجات الحرارة فبتبقى ضمن معدلاتها الموسمية. فكمان بالنسبة لدرجات الحرارة بتتراوح على الشكل التالي بين 23 و 31 درجة ساحلا، بين 17 و 34 درجة بالبقاع، و 18 و 26 درجة على 1000 متر. بالنسبة للرطوبة السطحية فهي متوسطة على الساحل 65%، الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، الانقشاع جيد وبيسوق محليا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب، حال البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. إذن هيدي بالنسبة للتوقعات لليوم واليومين القادمين. مبدئيا هيدا كل شيء بالأخبار المتوقعة لطقس اليوم، أكيد يبقى العلم عند الله.

0: بابا بابا حتأخر على المدرسة. قدي صارت الساعة؟ تأخرت على الجامعة.
1: طريق مقطوعة؟ من أنت؟
2: على مهلك
3: يا مستعجل، وقف تقلك.
4: لو كنت رايح مشي كنت وصلت قبل.
2: على مهلك.
5: هات لطف السيارة بهالعجقة
6: يا مدام، امشي الإشارة خضرا.
1: وأخيرا مش الساعة.
2: على مهلك.
7: ومع هالجنريك والعجقة في عنا شوية أخبار عن حركة المرور. بحسب غرفة التحكم المروري إيمان، بيقولوا في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة المرور كمان كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الغربي، وكمان في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه أنطلياس وصولا إلى الدورة.
8: أوكي، هيدا
7: كله عجقة.
8: إيه مبدئيا زيحي يعني مرئي لكمان بدك يمرق
7: بدك
8: كمان.
7: بدك تاخد يا الطريق الآدمي أو الزوري أو يعني
8: يعني بدك تشوف كيف بدك تمرق أمورك، وخليك مدور إذاعة نداء المعرفة بتتسلى. شو يا كمال، شو بدك قلي؟ طيب رح انتقل شوي لأسعار المحروقات. مثل ما بتعرفوا بتصدر النشرة كل نهار ثلاثة وجمعة، هيك حنشوف أخبار المحروقات. ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و 98 أوكتان 13,000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 35,000 ليرة، وسعر الغاز 16,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 200 لحظة قديش؟ أعطيني بريك.

0: اوكي اذا البنزين 95 اوكتان مليونين و234 الف، بنزين 98 اوكتان مليونين و252 الف، المازوت مليون و847 الف، اما الغاز مليون و115 الف ليره لبنانيه. يعني ارتفعت اسعار المحروقات. بنرجع بنشوف نهار الجمعه كيف حتتغير الامور ومنواكبكم فيها ان شاء الله، بركي نهار التنين
1: ان شاء الله.
0: اوكي.

رح ننتقل شوي لأسعار الذهب لنشوف شو أخبار الأونصة والجرام وكل هول الأخبار. أونصة الذهب 4032 دولار، جرام الذهب عيار 24129 دولار، أما جرام الذهب عيار 22118 والجرام عيار 21113. بيبقى كمان نقلكن أنه جرام الذهب عيار 18 دولار 97 دولار، عيدة بالنسبة لأسعار الذهب. فيعني في شوية انخفاضات بالذهب.

0: إذن متابعينا الكرام، من بعد الفاصل عنا خبرية اليوم ترقبوها، واللي بتقول دراجة طفل ماليزي تحير الشرطة. ليش حيرت الشرطة؟ بنعرف من بعد الفاصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: خبرية اليوم.
1: خبرية اليوم يا كمال كتير هيك غريبة وجاي من ماليزيا الخبرية يا ميان. هات لنشوف. أوقف شرطي ماليزي طفل ظن أنه هو عم بيقود دراجة نارية، فكر أنه هو عم يسوق موتو يعني، وهيدا طفل يعني مش مفترض أنه يكون عم يسوق موتو، فهيدا الشرطي الماليزي وقفوا لهالطفل لأنه افتكروا عم بيقود دراجة نارية حقيقية بالرغم من صغر سنه. قبل ما يكتشف للمفاجأة واللي كانت غير متوقعة بأنه الطفل ما كان عم بيسوق أو عم يسوق دراجة نارية، بل كان عم بيسوق دراجة هوائية. هيدي كانت بسيكلات، ما كانت موتور اللي عم بيسوقها، بس هو شو عامل؟
2: ضعف نظر يعني
1: لا مش ضعف نظر، بس هو شاغل على الموضوع يعني. هذا الطفل الماليزي هو عنده حلم يسوق موتو بس انه ما بيقدر يسوق موتو، شو عامل؟ دراجته الهوائية البسيكلات اللي عنده حولها بالكامل لدراجة هوائية بس من برا. ايوه بس من برا ديكور يعني، زبطها ويعني عدل عليها بنفسه لتبين وكأنها نسخه مصغره من الدراجه الناريه، وهي كمان كانت مزوده بتفاصيل جدا دقيقه وحتى لوحه التسجيل. وانتشرت اللقطات على مواقع التواصل بكثره، واشاد المتابعون بموهبه هالفتى وذكائه ومؤكدين شغفه بالدراجات الناريه هو اللي دفعه لتحويل حلمه لواقع إمكانات جدا بسيطة.
2: مهدوم.
1: وما رأيت عليه للشرطة وبعدين فلتوه يعني مش حاله. فإيه مهضوم هالولد، حلمه كتير كبير ومن أشياء هيك جدا بسيطة انبسط يعني، عمل شيء
2: واشتغل ليوصل
1: اشتغل
2: لحلمه.
1: على حاله وحقق حلمه وليكي وين وصل يعني،
2: وصل على لبنان على صباح المعرفة.
1: شفتي كيف يعني فينا نشتغل على أحلامنا يا جماعة، فينا نشتغل عليهم.

0: إيمان، قبل ما نكمل قراءة رسائل أنا عندي سؤال لك. تتذكري سؤال مبارح؟
1: سؤال مبارح
0: يعني أنه شو في شيء بتعملوه لهيك يزيد المودة والألفة؟
1: هذا سؤال
0: قبل مبارح. هلأ أنا بدي أقول شغلي، لما بيوصلنا صباحا أو حتى بأي وقت من النهار بيوصلنا رسائل مثل مثلا دعوت لكم، وخاصة مثلا بحدا بالعمرة أو بالحج. هلأ أنا وصلتني، أنا وعلى الهوى وصلتني رسالة، ووعدت الشخص ما أذكر الاسم، بس وصلتني رسالة دعوت لكم بالاسم يا حاجة يا غالية وناقصة وجودكم.
1: يا الله
0: قديش حلو هيدا الشيء، وقديش بيأثر فينا.
1: أكيد صحيح.
0: وكمان حخبر حدية تانية،
1: أنت ما كنت متوقعتي،
0: ما بتتوقعي، وكتير بتصير القلب. فأنا بدي أقول لهيدا الشخص بارك الله بكم، والله يتقبل منكم إن شاء الله ترجعوا بالسلامة. كمان شغلة قبل ما كمان نكمل قراءة رسائل، امبارح في واحدة من رفقاتي حطت صورة انه هي بالمدينة. هلا انا عرفت انه صار لفترة، فقلت ما راح الا تسلم على النبي لانه لعلها فاتت وخلص، يعني ما بظن الوقت خلص مرق. رجعت قلت لا قولي جربي
1: بركة،
0: بعثت لها قالت لي انا بعد نص ساعة ما وعدي فاتي ان شاء الله على الروضة.
1: يا سلام،
0: فحسيت حالي يعني صبت بالوقت المناسب.
1: ما شاء الله، هذا احساس شفتي.
0: نعم
1: تبارك الله. اكيد يعني نحن بنتمنى لهم هيك يكونوا عم يستثمروا وقتهم بالكامل ويرجعوا لنا بخير وعافية. بدي صبح على ست اماني الحسين،
0: اسعدكم
1: الله، ايمان وميان وكل المتابعين، وانا دعوت لكم. الله يسهل امركم ست أماني، لألك ولعيلتك الكريمة، وترجعي لنا بخير وسلامة. بارك الله فيك، شكرا كثير على هذا الدعاء. صباح إيمان وميان، أقولكم بتزبط حول سيارتي لطيارة. أحمد علوي من ألمانيا.
0: أحمد علوي،
1: أيوة أحمد. نعم. علوي من ألمانيا، تحياتي لوالدتي وزوجتي، هيك عم بيقول. هلأ هو حولها من دراجة هوائية لدراجة نارية، يعني ممكن
0: أحلام واقعية
1: بتصير سهلة، عرفت. هلأ أنا كنت حولها من سيارة لطيارة، بدك تجرب جرب وخبرنا
0: يعني
1: شو بيطلع معك.
0: يصير بالمنظر بس ما، لكن المفعول صعب.
1: قولتك بتطير. تحياتنا لك يا أحمد.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: وصلنا للفقرة الصحية والموضوع جدا مهم، وأكيد هلأ عم نسمع عنه لأنه موسم بالصيف عادة بينتشر هيدا الشيء. هنحكي عن فيروس الروتا اللي بيصير واللي بيصيب الأطفال بشكل كتير كبير. رح نستقبل الدكتور أنس عباد. أهلا وسهلا فيك دكتور.
4: أهلا وسهلا إيمان، صباح الخير.
3: يسعد كل أوقاتك دكتور، أهلا وسهلا فيك. دكتور بداية حابين نعرف منك شو هو فيروس الروتا وليش يعتبر من الأمراض المهمة جدا عند الأطفال؟
4: قبل ما بلش حديثي بوجه تحية لعلي اللي بالعادة مستقبلنا الصبح كمان بالحلقة.

0: يرضع من أم الحليب بأول أشهر قبل ما يبلش بالأكل الطبيعي، أول 6 أشهر بيكون عم بياخد المناعة من جسم أمه،
1: نعم
0: فبالحليب يعني. فبس يبلش كمية الحليب تخف أو يتوقف له الحليب، ببلش المناعة الأجسام المضادة اللي عم بياخدها من أمه بتخف بجسمه، وبالتالي بيكون هو عرضة أنه يصيبه هيدا الفيروس. هلا الفيروس هيدا الروتا فيروس هو جاي اسمه من الروتا، روتا هي كلمة لاتينية يعني، لأنه الفيروس إذا شايفوه تحت الميكروسكوب بيطلع شكله مثل الروتا، يعني مثل الويل مثل الدولاب، فجاي جاي الاسم من شكله. هيدا الفيروس بس يفوت على الجسم، على جسم الطفل، حتى ممكن الكبار ينصابوا فيه، بس نحن عم نحكي عن الفئة العمرية اللي هي أكثر شيء بتنصاب فيه. بس يفوت على الجسم بيعمل ضرر، أول شيء بيعلق على الشعيرات يلي هي بقلب المصران الرفيع.
1: نعم
0: المصران الرفيع تبع الطفل أو تبع الإنسان بشكل عام بقلبه نوع من خلايا، بس هالخلايا اشكالها مثل اذا فينا نشبهها مثل فرشاة اسنان، مثل هيك شعيرات. هول الخلايا هن الخلايا اللي مسؤولين عن امتصاص وهضم الاكل بس يفوت على المصران. الفيروس بس يفوت على هذا الجسم، على هذا المصران، بيعلق على التب يعني على راس هول الخلايا من فوق، وبيعمل ضرر يعني بيعمل مثل بيدمرها للخليه من فوق، وبيفرز نوع من انواع التوكسين يعني مثل السموم. اوكي، هذا السم وهيدا الدمار وهذا الدمج اللي بيصير براس الخلية من فوق بيعرقل عنا عدة أمور بالجهاز الهضمي، من جملتها هو امتصاص المي بشكل صحيح، وهذا الشيء اللي بسبب هلأ حنحكي بعد شوي عن العوارض، الإسهال القوي كتير عند الأطفال، لأنه المي اللي بالعادة هول الخلايا بيسحبوها بتبطل عم تنسحب بشكل صحيح. زائد هيك هول الخلايا اللي هن بسموهم الفيلاي بقلب المصران هن كمان مسؤولين عن هضم النشويات الكربوهيدرات. هول النشويات هن مثل اذا بدك تشبهيهم مثل الطحين، يعني الطحين هو بيمتص المي، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: اذا حطيتي شويه طحين وحطيتي فوقهم بتلاقيه امتصوا. فنحن هول الكربوهيدرات هول النشويات بس يبقوا بقلب المصران والجسم ما يقدر يهضمهم، لانه الخلايا اللي بالعاده مسؤولين عن هضمهم تدمروا ما بقى موجودين بسبب الفيروس، فبيعلقوا هول النشويات وين؟ بقلب المصران، فبصيروا بيسحبوا المي معهم كمان.
1: ايوه نعم.
0: عرفتي كيف؟ زائد هيك وقت ما المصران بيتضرر كمان بسبب الفيروس بيعطي امر للجهاز العصبي انه يزيد الموتيليتي، يزيد حركه المصران، وبالتالي بصير عندنا كمان استفراغ، فنحن بصير قدام جمله عوارض، لانه في التهاب بتطلع حراره الولد، بصير في عندنا حراره عاليه، لانه في فيروس وفي التهاب. لأنه الخلايا اللي هي بقلب المصران تضررت وصار في توكسين سموم من الفيروس بقلب المصران، بيصير عنا ووتري دايرية، بيصير عنا ياريد دايرية، يعني بيصير عنا إسهال قوي كتير كتير حاد وكلياته مي، وبالتالي الولد بيوصل لمرحلة بيصير ناشف، جسمه منشف على الآخر. بس ما انتبه لشغلة، أنه الدايرية اللي هي الإسهال ما بتكون بلودي، ما بتكون دموية، بتكون مي. يعني الام او الاب وقت ما بيجيب ابنه على الحكيم او على المستشفى بيقول لك مي حنفيه وفاتحه،
1: نعم.
0: يعني هيدي تعبير مشهور عندنا، بيقول لك مثل حنفيه وفتحته، مي مي مي مي الى اخره، عرفتي كيف؟ فهيدا خطوره المرض الروتا فيروس. وظن يمكن حتسألين على الموضوع انه شو ممكن،
1: بس بدي اشوف بعد دكتور هلا ان الاعراض اللي ذكرناها هو الاسهال والاستفراغ
2: والحراره،
1: هل في اعراض تانية ممكن تلاحظها الام على ابنها؟
0: ممكن اذا تطور معه الحاله اكثر، يعني
1: أيوة.
0: اذا الفيروس اخذ، هو عاده الفيروس بيجي يعني لحتى يبين عند الولد بده من يوم لثلاث ايام،
1: نعم.
0: لانه في شيء بسموه اذا بتتذكروا ايام الكورونا بسموه فتره الحضانه،
1: صحيح.
0: او الانكوبيشن بيريد، لحتى يفوت على الجسم لحتى يبلش يتكاثر ويعمل عوارض بده شيء ثلاث ايام تقريبا، من يوم لثلاث ايام. هلا بتبلش معه العوارض بتضل العوارض معه من ثلاث ايام لمده اسبوع او ثمان ايام. هلا العوارض اللي حكينا عنهم الحرارة والإسهال هو الطبيعي جدا أن يصيروا، أمتا العوارض الجديدة اللي بتفوت على الضوء ممكن تخوفنا بعد ما بيصير عنده مثلا دم بالإسهال.
1: أيوة.
0: نحن قلنا أول شيء أنه ما في دم بالإسهال، وقت ما يبلش الدم بالإسهال معناتها هيدا عارض خطير، مطلوب نشوف الحكيم أو وضعه على المستشفى.
1: نعم.
0: شغلة تانية، العارض اللي ممكن كمان يفوت معنا على الضوء اللي هو الليثارجي، يعني بتصير الولد ملشلش بسموه بالعامية، يعني ما بقى بيركز، بتحكي معه مثل كأنه نص نايم، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: هيدا كمان عارض خطير ممكن يكون عم بيفوت على الضوء، لانه هيدا بيأشر انه الولد بلش ينشف جسمه، والمعادن اللي بالصوديوم والمعادن الطبيعيه اللي موجوده بجسمه بلش يخسرها على الاخر، فعم بتؤثر على مستوى الوعي اللي عنده، زائد هيك ممكن نحس انه مثلا جسمه منشف.

0: يعني ما بقى في رطوبة بقلب جلده، بتلاقيه مثل كأنه صار جلدي على عظمه، خسر وزنه كتير. وفي شغلة كتير بدنا ننتبه لها كمان، الأمهات تنتبه لهم والآباء أو الكير جيفرز يعني هن بيكونوا مع الولد، إنه الولد إذا ما عمل ما بول لأكثر من 8 ل 10 ساعات باليوم، يعني بالقليل عمل مرتين باليوم بول، هذا الشيء معناته إنه هو جسمه ما بقى في مي، عرفتي كيف؟ هيدا عارض كتير خطير مطلوب ننتبه له، لأنه بيكون وصلنا مرحلة كتير متقدمة.
1: نعم
0: ومنلاحظ انه عيناه بلشوا يفوتوا يطلعوا لبرا، يعني مثل كانه صار غرقانين بقلب العظم لجوه.
1: نعم
0: هول العوارض اللي حكينا عنهم غير الحراره والاسهال، هول عوارض متقدمه مطلوب ننتبه لهم ويكونوا مثل ريد فلاجز، يعني مثل انه شغلات انذار لنا انه لا في شيء صار غلط.
1: نعم دكتور انس، هل الطفل بينصاب بهذا المرض اكثر من مره؟ يعني خلال الموسم
0: أكيد.
1: مثلا هو بذاته؟
0: أكيد أكيد ممكن ينصاب أكثر من مرة، ولكن أول مرة بتكون أشد الشيء، أول ما بيفوت على جسمه بيكون أشد الشيء، بعدين بصير مايلدر كيسز يعني أخف، كل مرة بصير أخف لأنه جسمه بيكون تعرف على هذا الفيروس، مثل ما نحن بنعمل يعني عن سابق إصرار وتصميم وقت ما بنحط الفاكسين اللي هو اللقاح عند الطفل، بنكون عم نعرفه على الفيروس قبل ما ينصاب فيه، عرفتي كيف؟ فوقت ما بيجي الفيروس لعنده الحقيقي بيكون اوريدي جسمه متعرف عليه نوعا ما، عنده الشيفر عنده الكود، فما بتكون المرضى كتير قويه، قد يمرض بس مش هالمرضى الكتير
1: يعني
0: قويه.
1: ما بتكون حاده مثل المره الاولى
0: 100% صحيح. هلا ولكن كل شيء بتقدير رب العالمين،
1: أكيد.
0: يعني يمكن
1: لا شك.
0: يكون اخذ الفاكسين وعم ننتبه عليه ونعطيه كل شيء
1: وينصاب
0: وسل ويوم ينصاب ويفوت على المستشفى كمان
2: 100%. دكتور بدي اسالك، ليش بنلاحظ انه فيروس الروتا بينتشر بشكل كتير كبير بالحضانات وبالجردوريات ورياض الاطفال؟
0: سؤال كتير كتير حلو ومهم جدا، لأنه أغلب الانتشار تبع الروتا فيروس هو بالأساس الروتا فيروس كونتاجيوس كتير، يعني سريع الانتشار بين الأطفال، والراوت تبعه يعني طريقة الانتقال هو فيك الأورال، يعني من البراز من المصران للتم، عرفتي؟ ما شرط واحد يكون عم بياخذ البراز مباشرة أكيد، ولكن اليوم الإيدان الغير نضاف تعرفي أنت الأطفال بده يتغير له وعم يتغير له الكوت والحفاض
1: وين عم بيحط ايدي
0: 100%. هو بيحط ايده وبيرجع مثلا بيلقط بيدقر اللعبة
1: صح.
0: والفيروس الروتا هو كتير ستيبل، يعني عادة الفيروس بشكل عام، نحن أنواع الالتهابات بالجسم كتير كبيرة، مثل البكتيريا مثل الطفيليات مثل الفطريات، ومن ضمنها الفيروس هو عبارة عن ميكروب ما بيقدر يضاين هيك بالسيرفس لوحده انه موجود على الكرسي او على الطاولة او لا، بده خلية انسان او خلية حيوان يكون بقلبه لحتى يتكاثر. الفيروس الروتا هو كمان من ضمن هالفيروسز، بس عنده ستابيليتي كتير قوية، بيقدر يضاين على السيرفيسز على المحلات الأسطح مثل الألعاب مثل مسكات البواب، كل شيء سطح معين بيقدر يضاين على الفيروس، وبالتالي نحن اليوم الجاردوري أو المدارس أو محل ما بيكون في كتير كثافة للأطفال، إذا واحد معه فيروس روتا وعنده إنفكشن وحط ايده على بنطلونه مثلا او فاد على التواليت او فاد وغيروا له كوش وطلع ما غسل ايديه او ما غسلت ايده الكير جيفر او الام ولقى ودقر اللعبه، رجع الولد اللي بعده بده يلعب باللعبه، رجع هذاك حط ايده بتمه، عرفتي كيف؟
1: ايوه.
0: فبصير سرعه انتشار كثير كبيره بين الاطفال لانه بسبب هيدا الموضوع.
2: دكتور كيف بنعالج فيروس الروتا؟ شو الخطوات اللي بنقدر نعملها؟
0: معالجة الروتا يعني لأنه فيروس أول شيء، هذه كثير حلقات تطلع صرنا سنوات بنحكي عن هذا الموضوع،
1: من عيد ومن زيد بنفس الأمر
0: يلي هو أنا بس هو كثير مهم، أنه لأنه فيروس ما دغري منروح على الأنتيبيوتيك
1: صح،
0: لأنه الأنتيبيوتيك يا جماعة أو يا مستمعين الأنتيبيوتيك هو للبكتيريا.
1: نعم.
0: نحن وقت ما الولد بيكون عنده روتا فيروس عم نعطيه انتيبيوتيك ما عم نستف، بالعكس قد نكون عم نضره أكثر، لأنه اليوم المصران بقلبه بكتيريا منيحة نافعة على الجسم، فإذا أنا عم بعطي أوريدي في فيروس موجود وعم بعطي انتيبيوتيك وعم دمر البكتيريا اللي أوريدي موجودة، بكون عم بسوق له حالته للطفل أكثر.
1: أيوة.
0: فبس نتأكد إنه روتا فيروس ما بنعطي انتيبيوتيك، هي أول رسالة بدنا نوصلها. تاني رسالة كمان، ما بنعطي انتي فايرال لانه هو سيلف ليميتد، يعني هو بينتهي لوحده عاده اذا حافظنا على بعض الامور اللي حنحكي عنها هلا. نحن بنعطي سبورتيف تريتمنت، يعني بندعم المريض ببعض الامور. اهم شغله ولانه اكثر شيء نحن بنخاف منه هو نشفان الجسم، بدنا نعطي سوائل كثير كثير كثير منيح، بدنا على طول نحافظ على رطوبه الجسم، بدنا نعطي مي للطفل قد ما فينا، بدنا نشربه مي. وفي غلطه بيعملوها بعض الامهات انه اذا كان الولد عم بيرضع مثل ما عم بياخذ مي بس عم بياخذ حليب، عم بتوقف له الحليب. لا بالعكس، خلي يكفي رضاعة، يعني ما يوقف له الفيدينج ابدا، ما بنوقف له الاكل ابدا، بالعكس بدنا اياه انه هو ياخذ سوائل، والحليب من جمله السوائل.
2: صحيح،
0: فاحنا بدنا ندعمه كثير بالسوائل. كمان في دراسات بتقول انه بنعطي زنك للاطفال كثير بيساعد على هذا الموضوع. وبدي نبه على شغله، مثل ما نحن ممنوع نعطي انتيبيوتيك، كمان ممنوع نعطي دواء ضد الاسهال، لانه نحن بنكون عم ندمر دمار شامل للطفل وقت ما عم نعطيه مضاد للسهال لنوقف له السهال. بيقول له ما بيوقف السهال، بعطيه دواء. لا ما بدنا نوقفه، بالعكس
2: يطلع نحن قلنا يعني
0: باول حلقه 100%، لانه نحن قلنا باول حلقه انه الفيروس عنده توكسين الام بي اللي اسمه يمكن ان اس بي 4، هذا التوكسين هذا عباره عن سم بيفرزه الفيروس لحتى يزيد من خطوره المرض اكثر. فنحن وقت ما عم نعطي دواء ضد السهال عم نحبس هذا التوكسين جوا، عم نخليه جوا موجود
2: 100%.
0: بالوقت اللي السهال عم بخلي انه الجسم ما هو بيعمل شيء دفاعي، بيكون عم بيدافع عن حاله. كيف بيدافع الجسم؟ بيعمل السهال بيطلع المواد المؤذيه من جوا ومثل الاستفراغ. فنحن وقت ما عم نوقف السهال بنكون عم نحبس هول السموم جوا اكثر.
2: صحيح.
0: زائد هيك نحن بنكون عم نعمل ماسكينج للفلويد لوس، يعني عم نغطيها. ليش؟ بيقول لك ايه خلص وقف السهال ما لا صار منيح. لا، ما نحن لو وقفنا السهال خارجيا بس قد يكون جسمه داخليا عم بيعبي مي بين الخلايا، عرفت كيف؟ هو عم بيخسر مي وعم بيحبسهم جوا، فنحن بنبطل عارفين اذا هو صح الولد ولا ما صح، ولا بعده عم بيعمل، عرفت كيف؟ فبنكون عم نعمل ماسكينج، يعني عم نخربط الامور اكثر. فانتيبيوتيك ممنوع، انتي فايرال ما بنعطي ضد الفيروسز، دواء ضد السهال ما بنعطي. بس الشيء اللي بنعمله بندعمه للمريض بالسوائل وبالاكل، بنحاول نحافظ له على مستوى الترطيب عنده. اذا الولد وصل لمرحله انه ما عم بياكل وما عم بيشرب وعم بيخسر سوائل، ساعتها بدنا نضطر انه
2: ندخله مستشفى.
0: 100% ندخله مستشفى ونحط له مصل ونعوض له هالسوائل اللي هو عم بيخسرها.
2: تمام، بدي اتشكرك كثير دكتور انس عبيد، شكرا كثير على المعلومات المهمه اللي قدمت لنا اياها.
0: راسي
2: شكرا لكم. يعطيك العافية. مع السلامة.
3: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
4: الصحة ما عادت مثل الأول.
5: ديروا بالكم على صحتكم.

0: Sou Alezion.
1: ومنوصل لسؤال اليوم. سؤال اليوم يا ميان بده تفكير صراحة. أوكي؟
2: جاهزين
1: لسؤال اليوم. سؤال اليوم هو بعمل أنا سسبنس كمان. أوكي. أوكي، بالنسبة لسؤال اليوم اللي حتبعتولنا الإجابات عليه برسالة نصية مع اسمكن على 01-66-76-02. أما السؤال فبيقول أنتو شو بتقترحوا علينا سؤال اليوم لنستعملهم الأسبوع القادم بالحلقات القادمة مع علي إن شاء الله. فهلأ المهمة صارت عندكن والطابة بملعبكن، أنتو عطونا نماذج لأسئلة لنطرحها الأسبوع القادم ببرنامج صباح المعرفة.
2: شو أمرار الواحد بيخطر له أنه ياريت بيسألونا هالسؤال.
1: صح 100%، وهذا اللي أنا بدي أعرفه صراحة. شو في أسئلة يعني على مدى هالكم سنة اللي طلعنا فيهم بصباح المعرفة كان في كم كبير من المواضيع اللي حكيناها وتبادلنا الأفكار فيها، بس في بعد أكيد موضوعات وأسئلة بعد ما طرقنا لهم وهي ببال المتابعين، وخاصة المتابعين اللي هن بيكونوا عم يسمعوا بس ما عم يشاركوا. فأنا بدي أعرف شو في ببالكم لسؤال اليوم تبعتوا لنا إياه، فنحن بالانتظار.
2: ما تخافوا أنه يي بركي هذا السؤال قالوا لا أنتوا بعتوا ونحن منقرر.
1: أيوة نحن بنعمل هيدي العملية. أنتوا بعتوا السؤال مع اسمكن ومن وين عم بتتابعونا كمان بيمشي الحال. بدي صبح على وين
3: هيك
2: يا كمان.
1: بدي صبح على والدي الحاج يوسف خرفان، صباحكم مبارك بكل خير عم بيقول إن شاء الله، وتحية صباحية كبيرة لمجموعة حمزة بن عبد المطلب في حملة الديوان للحج والعمرة، بدي أقول لهم الحمد لله على سلامتكم. في كمان رسائل منيح.
2: في رسالة من روبا زميلتنا روبا برجاوي بتقول كان دايما أحلم يكون في إيربلين مود أنا وعم سوق بس أعلق بالعجقة.
1: أيوة.
2: أقولكم بعد شي 30 سنة بيتحقق هالشيء، أنا بظن أقل من 30 سنة.
1: أنا بحس أقل. أنا
2: بنتي بتكون قاعدة حدي بالعجقة شو بتقلي، بتقلي ماما أنا قلت لك تجيبي سيارة بتطير.
1: هي قالت لك
2: وبتقول لسعد صباحكم إيمان ومين، نحن بنوجه لك كمان تحية.
1: ناطرين برنامجك يا روبا اليوم على فكرة هيك العنوان كتير. أيوة حكاية من كل بيت وعنوان حلقتها لروبا اليوم معنا بس منه معنا. يعني كيف بدك تشرحي لي اياها هيدي يا روبا؟ معنا بس منه معنا. ترقبوا اليوم زميلتنا روبا برجاوي بتمام الساعة 2:45 ظهرا ببرنامجها حكاية من كل بيت.
2: يعني قالبا بس مش قلبا.
1: هيك شي وحتشاركوا انتو كمان، حيكون برنامج تفاعلي ان شاء الله. بتستمتعوا بالبرنامج بتحضروا اليوم على قناتنا على اليوتيوب وايضا بتسمعوا عبر أثير نداء المعرفة.

0: بدي صبح على غالية. غالية من الكويت، صباح الخير ميان وإيمان وكمال. بدي خبركم مبارح الحرارة عنا وصلت ل 53.
1: الله أكبر،
0: يا لطيف. مبارح كانت الحرارة بالكويت 53 يا جماعة. عم تقول مشتاقة للبنان ولشوبات لبنان. شفتوا أنتوا عايشين بنعم، بنعم كتير كبيرة يعني، الله المستعان. 53
1: يعني بيقولوا برود،
0: ايه بيقولوا واو شو هالطقس الحلو بلبنان، الحرارة معتدلة. يعني تبارك الله. الله يعينكم. شو بدي اقول لك، جميلة شمس، تحياتنا للحجة جميلة وايضا للست سامية الهمدي مشقية، اسعدكم الله في الدارين ايمان وميان. بدي وجه تحية خاصة لاختي وسام مدرسة اللغة العربية وابتسام مدرسة البيولوجية، على فكرة كانوا معلماتي، تحياتي لالن. وبقول لهم الله يعطيكم الف عافية وكل المعلمات والمعلمين بالثقافة الاسلامية. بدي وجه تحية لكمال وبقول له ما سمعتني المديح اللي طلبته مبارح. شو طلبت مبارح؟ تبلج الصبح. هلا بنسمعه ان شاء الله، ما فينا نزعل على الهام. كمان سوزان يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. مين بعد ما ملحق انا يا ميا؟
1: في عنا رساله من تيتا بيضون.
0: تيتا بيضون، تيتا غاده، اهلا وسهلا فيك.
1: بتقول بدي وجه تحيه لكل اللي زاروا الحبيب وقدوا فريضه العمره، واحلى تهنيه لبنتي مريم وبنتها ساره ومحمد. وكمان في عنا رساله بالانجلش، يعني وهي التحية الصباحية بالإنجليش بس الباقي بالعربي. Good morning، بيقول الله يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. إيمان علي وين؟
0: أيوة هيدا رباح،
1: بروح خلص بروح.
0: هيدا رباح، بدي لك ما عم بتتابعنا يا رباح، لك زمان
1: علي بالعمر،
0: لك زمان. ايه
1: خلص انا ممتعولي حروح.
0: لا ميان اهلا وسهلا فيك، نحن بننبسط بهالاطلالات اللي عم تتحفينا فيها. علي بالعمر يا رباح، وان شاء الله قريبا بيكون معنا التنين باذن الله. هيك بيرجع بخير وعافية وبيكون معنا بحلقة النهار التنين. بالعودة لسؤال اليوم، انتو قرروا شو بدكم نسألكم سؤال اليوم في الأسابيع القادمة. بعتولنا على 01-66-76-02.
1: رجاء جاوبت.
0: أيوة.
1: رجاء قرت صباح الخير، إذا شخص غدر فيك كيف تتصرف؟
0: ما نحطه ضمن مجموعة الأسئلة. أمين بده يكتب لي الأسئلة يا جماعة؟ لا بناخدهم بعد الحلقة.
1: بتعرفي شو بدي خبر المستمعين، أنه أنا الورقة اللي حدي، يعني مثلا بتشوفوا بتطلعوا بورقة إيمان ما شاء الله كلها عم تاخد نوتس خلال الحلقة وما شاء الله الهمة عالية وهيك، وأنا مثلا في هيك تخرطش عم برسم، كنت سنبولة. خليني أكتب الأسئلة.
0: هيدا موضوع مرة طرحناه مع علي،
1: بتذكر
0: لما أنت بتمسك القلم بتقعدي بتخربش. متابعة ما شاء الله عليك يا إيمان. مع ألارم. طيب أسعد الله صباحكم، تحية لكل المعتمرين ولعلي ولبنتي روبا وزوج الشيخ عمر. غادة بيضون تحياتنا لك. في شيء أنا ما فهمته عشان هيك قطعت عنه عرفته. تحياتنا لزميلتنا هادية، أهلا وسهلا فيك، أسعد الله صباحكم بالخير إيمان وميان. تحياتي لألكن ولأسرة الإذاعة الكرام، خصوصا قسم السياسي ولجروب القلوب البيضاء. أبو حسين عيتاني، تحية لألكن ولأم حسين ولبنتي ولبنت بنتي اللي منورتنا اليوم، تحياتنا لألها أكيد. وبهديهم أنشودة هواء المدينة. أبو حسين عم يقترح، سيد أبو حسين عم يقترح سؤال، إذا أمك وأبوك زعلوا منك شو بتعمل لتراضيهم؟ كتير مهم السؤال. عم تكتبيهم ميان؟ صاروا سؤالين، أوكي؟ إذا أمك وأبوك أو أبوك زعلوا منك كيف بتعمل لحتى تراضيهم؟ يعني سؤال ايه بينطرح صراحةً.

0: نوصل للسيد علي شحيمي بيقول صباح الخير للجميع وبخص أسرة الإذاعة ولأهله بتركيا وبلبنان وبده أنشودة عن المدينة المنورة. وعم يقول أنه لو منعطي كل يوم عبرة عنا قصة وعبرة نعطي فيها عبر، شو رأيك؟ بدنا سؤال اليوم، شو بتقترحوا علينا نسأل من ضمن الأسئلة اللي انطرحوا واللي كانوا كتير كتار؟ بعد في أسئلة ما اتطرقنا لها لمواضيع أنتوا بتحبوا أنه نحكي فيها، يا ريت تبعتوا لنا إجاباتكم على 01 66 76 02 مع أسمائكم حتى نقول أنه هذا السؤال هو من إعداد وتقديم إكس من الناس. بونجورين، كيفكم اليوم؟ الحمد لله نحن بخير، تحياتنا لك محمد بغدادي.
1: في كمان رسالة بيقولوا فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير، وكمان بيدعونا أكرمكم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سلامي إيمان وميان لأسرة الإذاعة، وسلامي للحاجة هبة وأم ويس يمكن من البقاع. بتقول كيف كانت رحلة العمرة في المدينة المنورة أم محمد معكم وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمكم الله برؤيته؟
0: هذا السؤال بدي أسأله لعلي بس يجي إن شاء الله، ناطرين نحن بس يجي لناخد كل هول التفاصيل، وخاصة أنه زملائنا كانوا بيروحوا لأول مرة فبهمنا أنه نعرف كيف كانت هيدي اللحظات. طيب يسعد صباحكم ويعطيكم العافية على هالبرنامج، طمنونا على الأخ علي الحمد لله بخير وعافية، هو الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتمنوا له هيك التوفيق وإن شاء الله التنين بيكون معنا بحلقة صباح المعرفة. وكمان بالنسبة للسؤال عم يقول كيف فينا نعالج إدمان هالشباب على التليفون كل الوقت؟ جمال حرب تحياتنا لألك، يعني هيدا السؤال القديم الجديد اللي دايما هيك بهمنا. أيوة ما تشكيلي ببكيلك يا أستاذ جمال، شو منعمل كيف فينا نعالج إدمان هالشباب وهالصبايا على التليفونات كل الوقت؟ هذا موضوع صراحة كتير كبير وكتير مهم ومطلوب أنه نطرحه قريبا إن شاء الله. عم سجل يا ميان؟
1: عم سجل. رفتني سؤال لهادي يا صندوق اللي بتقول السؤال كيف ممكن نحول اختلاف وجهات النظر لفرص للتفاهم مش لأسباب للخلاف بين الناس؟ هيدا بدها مش سؤال اليوم، هذا بدها حلقات
0: أكيد.
1: اليوم
0: ايه، وبدك تجيبي حدا متخصص لحتى يقدر يقرب وجهات النظر ويدور الزوايا،
1: يمكن كل كيس له طريقه.
0: اكيد وكمان هذا ممكن سؤال بينطرح وبيجينا عليه اجابات متعدده، كيف منحول اختلاف وجهات النظر لفرص للتفاهم؟ انا عندي وجهه نظر، انت عندك وجهه نظر يا ميان، كيف بنوصل لمطرح مشترك؟ اكيد بدنا نوصل لمطرح مشترك لنقدر نكفي، لنقدر نعمل برنامج، لنقدر نكفي بالحلقه. صح،
1: هذه امرار كاركترات يعني. صح. أمرار في ناس بيتقبلوا أنه أوكي أنا حقاعد وجرب أتقبل فكرتك مثلا أو نعم. رأيك بهذا الأمر نعم. وفي ناس بيكون عندهم بلوك يعني قد ما حاولتي أنا أصلا ما مستعد أسمعي.
0: صح، وعلى فكرة أمرار بيكون نفس الكومنت بتاخديه من إكس بتتقبليه بتاخديه من إجرايك لا، وهذه وين أكتر شيء بتصير الحموات والكلين والعم وهولي مثلا بتقلك أنه يمكن أنه أمي لو قالت لي هالكلمة أنا على قلبي أحلى من العسل، بس إذا سمعتها من حدا تاني ما بقدر بهضمها لهالكلمة. سو نفس الكلمة بتكون عرفت. صح. فسبحان الله، بدنا نشوف كيف بدنا نلاقي حل لهيدول المشاكل اللي عم تطرحيهم يا هادية، لأنه حقيقة جدا مهمين.

0: عودة إلى سؤال اليوم، أنتوا شو بتقترحوا علينا سؤال اليوم لنطرحه بالأيام القادمة ببرنامجنا صباح المعرفة حتى نستفيد من خبراتكم؟ ست أم محمد تحياتنا لإليك، يسعد صباحك، بتصبح علينا وكمان عم تتمنى أنه يرجع علي بالسلامة. بالنسبة للسؤال، لما بيكون عندك شاب خرج الزيجة والأهل عم يعرضوا عليه عرايس شكله ملدوعة وهو عم يرفض والجواب عنده بدي فضي حالي لوالدتي يلي عطت عمرها بعد وفاة والدي، يعني هو مفرخ حاله هيدا الابن لخدمة والدته وامه كل الوقت عم تجيب له هلا صبايا شو رأيك بفلاني شو رأيك بفلاني، وهو ابدا انا بدي اطلع معك.
1: هون بدنا السؤال اللي قبل اللي كيف بدنا نقرب وجهة النظر.
0: صحيح، يعني بدنا نجوزه بالاخر ونفرح فيه بس كمان بدنا يساعد امه ويكسب شرف خدمتها، فهذا كمان سؤال بينطرح. حبيت سؤالك ست أم محمد دباغ، جدا مؤثر وجدا مهم. شفتوا الإبداعات اللي عم تطلع؟ نعم
1: أوكي، أنا كنت ناطرة كمان أنا عم حضر شغلة
0: كان بدو يسمعنا شيء بس أجل.
1: لا هو ناطر السؤال تاعي بالأول بعدين بيحط
0: لي
1: عملنا دراسة. أوكي. إحنا
0: تمام
1: ففي سؤال اللي بعتته هلا أنا بالنسبة لي هي طنط إلهام، بس إنه إلهام دمشقية بعتت سؤال، شو شعوركم بيكون لما بتفارقوا مكة والمدينة وترجعوا على الروتين اليومي ببلدكم؟

طيب من كفي رسالة الحاجة سهام، يسعد صباحكم أحلى إذاعة، بدي أنشودة هواء المدينة ليحيى بصل إذا بتريدوا، يعني لبولنا الحاجة إذا بتريدوا. وفاء كمان صباح الخير، عمرة مباركة للجميع. أنا من جهتي قد ما بعطي مهمات إلا ما يحملوا التليفون ويكون معظم الوقت عليه، خاصة بالصيف. أنا بس بتذكر أنه هيدا منه سؤال اليوم، هيدا من ضمن الأسئلة اللي رح نسألها، بس الظاهر عم يبلشوا يجاوبوا على السؤال تحمسوا. ويكون معظم الوقت خاصة بالصيف ويلي ساكن بعيد عن أهله، مع أنه مسجلين نادي 5-6 أيام بالأسبوع وأيام الصبح بينزل مع والده على الشغل، التليفون قافة هالأيام. وفاء عم تلفت لأنه في وقت عم بيكون طويل الولد، لو قد ما حطيتي له أنت أمور وأنشطة في وقت معين بده ياخد فيه التليفون. نحن ما عم نقول أنه شيلوا بالمرة للتليفون، في وقت بده ياخده، أنا بعرف هيدا الشيء وأنا أم وأنا مأكدة من هيدا الكلام، بس احصروا هيدا الوقت ويكون في كنترول على هيدا الوقت وشو عم بيشوفوا بهيدا الوقت. بس بقية الأوقات بدل ما يضلوا يعني 12 ساعة على التليفون، خليها تكون ساعة ساعتين، بقية الوقت عملوا أشياء تانية. سجلوا بأكاديمية خير العلوم يا جماعة، جدا مهمة، بيتعلم قرآن، بيتعلم حديث نبوي شريف، بيتعلم أمور جدا مهمة، جدا مهمة الدورات الصيفية المشاريعية اللي عم يقوموا فيها الكشاف، واللي عم يقوموا فيها كمان المناطق بالمساجد والمصليات اللي بتديرها جمعية المشاريع. في كتير أنشطة نحن ممكن نعملها، فيكم سجلتكم بالكشاف وغيرها من الأمور.

0: في عنا رسالة من فاديا شهار بتقول صباح الأنوار إيمان وميان، تحياتي.
1: وينك يا فاديا؟
0: أحي بعتت
1: إلا زمان ما سمعنا هالصوت. إيه
0: بتقول الله يقويكم ويعطيكم العافية، تحية لخي نزار، الله يتقبل منه الطاعات ويرجع من العمرة بالسلامة إن شاء الله. اقتراح لسؤال اليوم بتقول تصرف بسيط ترك أثر كبير عندك. ترك كبير عند غيرك،
1: أثر كبير عند غيرك. يمكن شيء أنت عملته. نعم. فكرة كمان، هيدا فكرة لسؤال اليوم. أنتوا شو في ببالكم هيك أسئلة عم بتجول بخاطركم وبعدكم ما طرحتوها علينا ونحن ما طرحناها عليكم؟ فيكن تبعتوها على 01 66 76 0

0: شبهتي عنا كمان من الأسئلة اللي انطرحت قبل. بدي صبح على فاطمة الحمصي، تحياتنا لإليك، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي لميان وللحاجة إيمان وللمستمعين ولزوجي وولادي وإخواتي ولا جروبنا أهل القلوب البيضاء. واقتراح أسئلة طرق حل المشاكل، شو هني هول المشاكل اللي بيواجهونا بالحياة، شو هني هالمشاكل اللي بيواجهونا بالحياة، هول اللي بدنا نعرفهم يا فاطمة.
1: عرفتي؟ بيكون الحل.
0: نعم 100%. طيب كمان حنوصل هلأ لفاصل إعلاني جديد، من بعده حيوافونا زملائنا بقسم الأخبار بعناوين الصحف، من بعده حنكفي بقية فقراتنا، ما تروحوا لبعيد، برنامجنا بعده مكمل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 15 من شهر تموز 2026.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت مفاوضات روما حول المناطق التجريبية إيجابية قانون العفو البند الأخير تجنبا لتطيير الجلسة التشريعية.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. وصفة تركية لاستقرار يسهل احتواء المقاومة. أردوغان والشرع يطالبان ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا. جولة روما، السلطة تريد المنطقة التجريبية في أرض محتلة. حرب داخل الحرب، معركة هرمز تشتد.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت ترامب يأمر بضرب إيران، روما تطلق أول مرحلة من الانسحاب الإسرائيلي، ترامب يتراجع عن رسوم هرمز.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. أمريكا تتراجع عن الرسوم وتبدأ الحصار وتواصل التصعيد، وإيران تتمسك بهرمز. العراق وحصر السلاح والاحتلال المالي، واليمن فك الحصار وباب المندب. مفاوضات روما في الوقت الضائع بانتظار زيارة عون والمسار الأمريكي الإيراني.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت موافقة إسرائيلية على الانسحاب التجريبي والمباحثات تستكمل اليوم بضغوط أمريكية. قمة واشنطن فاصلة في مصير الجنوب والشرع للاستثمار في الاقتصاد بين لبنان وسوريا. إيران توسع الاشتباك مع دول الخليج، والحرس الإيراني يهدد إمدادات الطاقة للعالم.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. نظام الملالي ذاهب إلى الانتحار. عاون عقيلته على الزيافة في الدوحة بأمير قطر السابق.

0: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت: اتفاق على تدقيق أمريكي على الجبهتين، تقدم في روما يلفح لبنان بتنفيذ الإطار.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: أمريكا توسع ضرب حزام هرمز، تصعيد إيراني يستهدف الأردن والبحرين والكويت، أولويات الانسحاب من جنوب لبنان، تعقد مفاوضات روما. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا الكرام لنكفي فقراتنا ببرنامج صباح المعرفة، ولنكفي هيك شوية رسائل شرقي كميان قبل ما نفوت هيك سريعا بطبخة اليوم وقصة وعبرة.
3: في عنا رسالة من لبابة خرفان بتقول صباح الخير. نوجه لكم تحية لأختي.
2: صباح الولو.
3: بتقول عم تقترح علينا سؤال، شو الشيء اللي دايما تضعه في حقيبتك ولا تستخدمه أبدا؟
2: كتير قوي السؤال يا لولو حبيت. خلاص بدنا نطرحه إن شاء الله بصباح المعرفة. في كتير قصص بنحطها. شو السؤال التاني؟
3: إذا كان النجاح بابا، فما المفتاح الذي تظن أنه يفتحه؟
2: أيوة، سؤال فلسفي هيدا. ماشي لولو، ماشي تمام، حبيت الأسئلة. يلا إن شاء الله قريبا هيك بتسمعيهم ببرنامجنا صباح المعرفة ومنتلقى إجابات عليهم. شكرا على المساعدة بالإعداد لكل المتابعين الكرام. عائشة الأسمر، صباح الفرح والسعادة والبشائر والأنوار المحمدية لإلكن أسرة الإذاعة، ولسامية ولجميلة ولزوجي اللي هلأ بشغله، الله يعطيه ألف عافية. شكرا كتير لإلك عزيزتي عائشة. طبخية اليوم سريعا هيك حنطبخ سريعا.
0: طبخية اليوم،
2: امبارح عملنا طبخة بالكفتة، صح؟
3: صحيح،
2: كفتة هيك سوفلي سويناها مع بطاطا مسلوقة بيوري، طلعت كتير طيبة. طيب اليوم حنعمل كمان شيء تاني بالكفتة، هيك ساعدتني ميان ولقت لي الوصف. سلسلة الكفتة هيك سهلة وسريعة دغري منجيبها ومنمدها. اوكي، هلا حنعمل كفتة، بس هالمرة كفتة بطحينة، وفيكم تفلفلوا حدا رز ابيض بتطلع كتير طيبة. حنجيب الصينية سريعا اللي بدنا نمد فيها الصينية، فينا نحط بكعبة نتفيد زيت زيتون، وبعدين منمد فوقها الكفتة اللي نحنا جايبينها، منملسها كتير منيح، وبعدين منجيب البطاطا اللي بنكون مقطعينهم بحسب هيدا الطريقة. فيك ما تقليهم، يعني هني ونيين، بس انت قطعتيهم نص دوائر، بتشكشكيهم على شكل وردة بقلب هيدا الكفتة لحتى بس تفوت على الفرن يرجعوا يستووا كلهم مع بعضهم. اوكي، لكن صار عندي بكعب الصينية نتفت زيت زيتون، الكفتة مديناها فوق البطاطا اللي مقطعة اللي حطيناهم شكشكناهم بقلب الكفتة، نتفت زيت زيتون على الوجه والبهارات اللي بتريدوها، اكيد من ملحون، منحط ورق زبدة وبعدين ورق الألومنيوم فوق الصينية ومندخلها على الفرن. بهالوقت شو منكون عم نعمل نحنا؟ الصوص اللي بدنا نغمر فيه صينية الكفتة، صحيح. حنجيب طحينة، نص كوب طحينة، منرجع اكيد منخضن بشوية مي لانه اكيد حيبقى شوي بكعب المرتبين، هيدا اللبناني كتير بيعملها، بزيد شوية مي
3: دافية
2: اكيد لانه بدي رخيها، لانه الطحينة دايما بتشد بهيك وصفات. منرخيها لكن بشوية مي بعصرة حامض، كمان منزيد لبن واكيد مع ملح، ومنخلطهم كلهم سوا، ومنكون ظهرنا صينيتنا من الفرن، منحط فوقها كل صوص الطحينة اللي عملناها، ومنرجع كمان منغليهم سوا، ومنقدم حدهم رز ابيض وصحتين وهنا. كتير طيبة الكفتة بطحينة.
4: بيت وبمشي على الأتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بيحكي حريقة احترقت الطبخة. بتصير بأحسن العائلات بكل تواضع. هيدي أنا وبحبكن ست بيت.
2: رجعنا لكم متابعينا من بعد الطبخة، ورح ننتقل سريعا لفقرة قصة وعبرة.

0: يحكى أن رجلاً انتقل مع عائلته إلى منزل جديد، وبعد أيام وأثناء تحضيرهم لوجبة الغداء ألقت الزوجة بنظرها من نافذة المطبخ. ابتسمت بسخرية ثم جلست تأكل، فسألها الزوج: ما بالك يا عزيزتي؟ فردت الزوجة: وقعت عيني على شرفة جيراننا ولاحظت أن بينهم وبين النظافة مسافة بعيدة. انظر إلى الغسيل، انظر إلى غسيل جارتنا متسخ ومزين ببقع غريبة، لابد أنها بخيلة وتشتري مسحوق غسيل رخيصا. فقال لها: لا تختابي جيراننا يا امرأة. ثم نظر من النافذة وهز رأسه وتابع الأكل. مرت عدة أيام وإذ بالزوجة وفي كل مرة تدخل فيها المطبخ مع زوجها تكرر التعليق ذاته، تكرره على جيرانهم باستخدام كلمات مختلفة وهو ينصحها، حتى جاء اليوم الذي دهشت فيه الزوجة بغسيل جيرانهم النظيف. فنادت زوجها وقالت: انظر، وأخيرا تعلمت جارتنا كيف تغسل. هنا رمقها الرجل بنظرة وقال: حبيبتي، أحيانا قد تكون أخطاؤنا هي التي ترينا أعمال بعض الناس على أنها خطأ، فقد نهضت صباحا ونظفت زجاج نافذتنا التي ننظر منها إلى شرفة جيراننا.
1: إذن متابعينا الكرام، هيدي كانت قصتنا لليوم عن هالقصة والعبرة المأخوذة منها. رح تحدثنا الداعية يمنى مصلح. أهلا وسهلا فيك ست يمنى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا فيك أخت إيمان.
1: أهلا بكم، اشتقنا لهالصوت.
2: ونحن بالأكثر، الله يبارك فيك وبأختنا ميان،
0: بارك الله فيك، اشتقنالك جدا والحمد لله على سلامتك.
2: أنا بالأكثر حقيقة، الله يبارك فيكما.
1: بارك الله فيك. شو بتخبرينا عن العبر المأخوذة من هذه القصة؟ تفضلي ست يمنى، الهوى لك.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني أول ما يحضرني سبحان الله بعد سماع هذه القصة هو حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى يعني بشرى عظيمة، خير كبير لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتعلم يعني من هذه القصة أن الإنسان قد يخطئ في الحكم على الآخرين، ليس لأنهم هم مخطئون فعلا، بل لأن نظرته هو غير واضحة. لأنه جاء في القصة أن الزوجة كانت ترى غسيل جارتها متسخا، وكانت شو عم تنتقدها يعني باستمرار. نعم. لكنها يعني ما فكرت يوم، لم تفكر يوما أن السبب قد يكون في نافذة بيتها هي المتسخة. وعندما نظفت النافذة ظهر لها أن غسيل الجارة كان نظيفا منذ البداية. وهذا يعني يحدث مع كثير من الناس بعدة مواقف مختلفة، يعني قد يحكم على شخص من موقف واحد أو من كلام سمعه عنه يعني، أو صحيح. يعني سبحان الله بغير ذلك. فينبغي من الإنسان أن لا يتسرع في إصدار الحكم، وأن لا يحكم على شخص من موقف واحد أو من مظهره أو من بيته، لأننا لا نعرف ظروف هذا الإنسان وما يمر به. يعني هيدا من ناحية، ومن ناحية أخرى سبحان الله، يعني حتى لو كان الأمر كذلك ليس لنا أن نقع في غيبة المسلم. لو كان الأمر هو هيك حقيقة، إنسان لا يعتني مثلا بنظافة بيته أو نحو ذلك، نحن بحكم الشرع ليس لنا أن نغتاب هذا المسلم. يعني على الإنسان أولا أن يبدأ بإصلاح عيوبه، بإصلاح نفسه، بإصلاح قلبه، قبل أن ينشغل بعيوب غيره وبالكلام عنها. لأنه إذا أصلح قلبه هذا الإنسان عادة شو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تصلح جوارحه. طب إذا هذا الإنسان أصلح قلبه يؤدي به إلى أن يراقب كلامه فلا يقع في غيبة المسلم أو في تتبع عوراته. يعني سبحان الله، مرة أحد الصالحين أحد العلماء جاء شخص عنده وصار يتكلم على مسلم آخر، فمن شدة استحضار قلبه قال له: انتبه ماذا تقول، فإنما على أحد الملكين تملي، وهذا يعرض عليك يوم القيامة. والشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعني كان يقول: المؤمن يهذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب غيره. يعني ينظر في نفسه أولا، يتدبر هو بعيوب نفسه، فإن وجد عيبا اشتغل بإصلاح عيب نفسه. هون شو بيأدي فيه؟ يستحي أن يترك نفسه ويذم غيره. وكثير من الناس سبحان الله حالهم ليسوا عاملين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، بل كثير من الناس ماذا يفعل؟ هو
1: يعني تماما سبحان تماما. الله
2: يعني بل هو يبحث ويسأل ويبذل مجهودا بدل أن ينشغل بإصلاح عيوبه حتى يعرف فلان ماذا فعل وعن عيوب فلان وعلان. سبحان الله، هذا حال كثير من الناس. يعني مثلا فلان لماذا لم يتزوج؟ لأنه كذا. فلانة لماذا طلقها زوجها؟ لأنها فعلت كذا. ولده كذا. هو يبحث ويسأل، يقول له يا أخي هل أنهيت إصلاح عيوبك؟ نظرك فيك يكفيك كما قال أهل العلم. نادي عبارة مهمة لو سبحان الله يتوقف عندها، نظرك فيك يكفيك، لأنه لو نظر في حال نفسه يمكن لا يجد وقت حتى يبحث عن عيوب غيره من شدة ما يحتاج إلى إصلاح.
1: أيوة.
2: وسبحان الله أحد الصالحين، وهيدا بدنا نركز أنه من الصالحين، لما ذكر عنده رجل شو كان جوابه؟ يعني حدا عم يحكي على إنسان مسلم أمامه، فماذا قال؟ ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى ذم غيري. يعني هيدا من الصالحين. فكيف حالنا نحن؟ وجاء في صحف إبراهيم عليه السلام ينبغي للإنسان أن يشتغل بما يعنيه، لأن هيدا يؤدي به إلى أن لا يبحث عن عيوب غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا علمنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذا كلام عظيم، من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا فائدة له فيه من القول والعمل. والعاقل ينبغي أن يحاسب نفسه وأن يراقب نفسه وأن يهذب نفسه وأن يسأل عما يحتاج إليه في أمر الدين. هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، خيركن التي تسأل عما يعنيها، يعني ما تحتاج إليه من أمور دينها. هذه من خير النساء. وأيضا الرجل هكذا الذي يسأل عما يعنيه، لأنه إذا يعني اشتغل بما يعنيه بما ينفعه عادة لا يجد وقتا للتنقيب عن عيوب غيره. سبحان الله، فتسأل المرأة ويسأل الرجل عما يعنيهما من أمور الدين، هذا الأمر ينفع. فمعروف سبحان الله من عادة الأولياء والصلحاء يتهمون أنفسهم بالتقصير. طب هذا إلى أي شيء يؤدي بهم؟ يعني يكونون في حالة انشغال بأنفسهم وإصلاح أنفسهم. هيك الإنسان يتهم نفسه قبل أن ينظر إلى غيره أو عيوب غيره. فهذا القلب بده إصلاح. نعم سبحان الله، بقول إيش يعني لمن كان هذا حاله، اشغل نفسك بعيوبك فلعلك تصلح بعضها قبل أن يفاجئك ملك الموت. واحذر أن تكون من المنشغلين بعيوب الآخرين فتصير من النادمين. وأسأل الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض.
1: آمين.
2: ويوم
1: اللهم آمين. بدي أتشكرك كتير حقيقة على هالكلام الطيب الداعية يمنى مصلح، شكرا كتير لك وأهلا وسهلا فيك بفقرة قصة وعبرة.
2: أنا أشكركم، بارك الله فيكم.
1: إن شاء الله ملتقانا يتجدد بحلقات أخرى، أستودعكم الله، بارك الله فيكي.

0: كمان بقصة وعبرة كمان خطر لي إنه قديش تحسين الظن دائما بيقولوا إنه تحسين الظن بده ذكاء. يعني الواحد أمرار يمكن يستبعد الفكرة بس إذا فكر فيها بلا قد إنه يكون هيك الوضع
1: تماما.
0: يعني هي ما خطر لإنه يمكن الغلط منها أو يعني التقصير يمكن بتنظيف الشباك بيته هو اللي خلاه. يعني
1: هو الأسهل إنه سبحان الله
0: بيلوم الواحد
1: يلوم الآخر. عرفت؟ طب تطلع بحالك قبل ما تطلع بغيرك. قالت ست يمنى شغلة كتير مهمة، الواحد إذا بس بيطلع بعيوب نفسه ما حيلاقي وقت لحتى يطلع بعيوب الآخرين. نظرك فيك يكفيك. قديش مهم هيدا الكلام، ولو حقيقة منطبقه بحياتنا اليومية، لو كل واحد فينا بيطبقه بحياته اليومية كوني أكيد هالمشاكل كلها ياتها اللي بتشوفيها بالمجتمعات وبالبيوت يعني بتروح بتختفي.
0: احنا هذا كان موضوعنا مع
1: تماما
0: الداعية سيرين بلوز بحالة تنين الماضي.
1: صحيح صحيح. بيبقى انه نذكر ببرنامج اليوم حكاية من كل بيت مع زميلة ربا برجاوي، عنوان حلقتها لليوم معنا بس منه معنا، ترقبوها اليوم بتمام الساعة 3:15 بعد الظهر بتوقيت بيروت.
0: في عنا كمان مواقيت الصلاة.
1: نعم.
0: إذا بالنسبة لليوم الأربعاء 15 تموز 2026، الظهر على الساعة 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:57، والعشاء 9:31. أما فجر يوم غد فهو على الساعة 3:48.
1: إذن لهون بينتهي لقائنا معكم متابعينا الكرام. ملتقانا يتجدد غدا الخميس بإذن الله. ترقبونا. شكرا كتير لك ميان.
0: بارك الله فيك. انبسطت
1: انبسطت بهالتجربة الكتير حلوة حبيت. بارك الله فيك
0: إن شاء الله.
1: شكرا لكمال، شكرا متابعينا الكرام، نلقاكم في يوم غد، استودعكم الله.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: خير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
4: تمام
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. رجعنا.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، هذا من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله، أدب مجلس علم الدين. قال رحمه الله: عليكم بالإصغاء وتوجيه القلب إلى ما يملى عليكم. رب إنسان يحضر بجسمه ويكون غائبا بقلبه، هذا يكون كالذي حضر السوق وخرج من غير أن يشتري ما يربحه أو يبيع ما يربح فيه. لذلك أيها الأحبة، عليكم إذا جلستم في مجالس أهل علم أهل السنة والجماعة بالإصغاء وتوجيه قلبكم بالكلية إلى المدرس الثقة، ماذا يلقي عليكم من الكلام حتى تعوه كما هو أراد وكما هو أملى عليكم. كان الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضروا مجلسه عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم الطير، يعني يلقون بقلوبهم بأسماعهم مع إصغاء القلب بالكلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعظم الفائدة. كم من أناس قعدوا في مجلس أهل العلم لكن قلوبهم منشغلة، أجسامهم حاضرة وقلوبهم منشغلة، يخرجون من المجلس فينسبون إلى المعلم إلى المدرس ما لم يقله، إما لسوء الفهم وإما لأنهم لم يعوا كلامه بسبب انشغال القلب. لا ينبغي هذا أن يكون شأن طالب العلم. طالب العلم يأتي مخلصا لله، يقعد بأدب، يستمع بأدب، ينصت بأدب، يحرر بأدب، ثم يخرج ويعلم الناس ابتغاء مرضات الله.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3-313-922.

نداء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. انتهى اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، حيث تم تحقيق خرق مهم مع إعلان الوفد الإسرائيلي الاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية بأن مفاوضات روما التي انطلقت بعد تأخير دام نحو ساعة ونصف تركز على تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالمنطقة التجريبية. وأوضحت المصادر أن لبنان يتمسك بأن تشمل هذه المنطقة بلدات لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن يتزامن الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة 11 من قبل الظهر وبعد الظهر اليوم وغدا، وذلك لمتابعة درس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. مطلبيا، أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو تنفيذ إضراب تحذيري شامل اليوم وعدم الحضور وغدا حضور في جميع مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع. كما تدعو النقابة جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح غدا، تأكيدا لوحدة الموقف وتمسكا بحماية قطاع الاتصالات والدفاع عن المرفق العام وصون مترتبات العاملين فيه. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أننا أكملنا جولة إضافية من الضربات ضد إيران، وذكرت أننا استهدفنا عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. ولفتت القيادة المركزية إلى أننا نفذنا هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية. وأوضحت أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية إقرار الحصار البحري. في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإيرانية. وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباحا بأن قواتها واصلت طوال الليلة الماضية قصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدم لنقل الشاحنات للجيش الأوكراني، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01 66 85 85.
6: طريق الجديدة 01 300 370.
5: شويفات 05 810 850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: بكم. انتهى اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، حيث تم تحقيق خرق مهم مع إعلان الوفد الإسرائيلي لاستعداد للانسحاب من منطقتين تجريبيتين. وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية بأن مفاوضات روما التي انطلقت بعد تأخير دام نحو ساعة ونصف تركز على تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالمنطقة التجريبية. وأوضحت المصادر أن لبنان يتمسك بأن تشمل هذه المنطقة بلدات لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على أن يتزامن الانسحاب الإسرائيلي مع انتشار الجيش اللبناني. وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني قدم إجابات بشأن قدرة الجيش على إقرار سيطرته في المنطقة، في حين تطالب القوات الإسرائيلية بتحديد آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني وبسط سيطرته على الأرض. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في القدس: نحن مستعدون للمضي قدما في هاتين المنطقتين التجريبيتين. آمل وأعتقد بأن هذه الجولة من المناقشات في روما ستدفع نحو إنجاز ذلك. ورغم جولة المحادثات الجديدة، إلا أن جيش الاحتلال لم يكمل بعد الانسحاب من المنطقة التجريبية الأولى، والجيش اللبناني لم يتسلم فيها مسؤولية كاملة، ولم يحدد جدول زمني متفق عليه وعلني لتنفيذ الخطوة. يضاف إلى ذلك قضايا خلافية، منها ما يتعلق بحدود المناطق وهوية الوحدات اللبنانية التي ستنشر فيها. وقد تقرر استكمال جولة المفاوضات اليوم على أن يصدر في ختامها بيان يضمن النتائج التي يكون قد تم التوصل إليها. وقد وصل قبل قليل الوفد اللبناني إلى مقر المفاوضات في روما لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذت قوات العدو فجرا عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت يحون قضاء بنت جبال، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبال إلى بلدة مارون الراس الحدودية، كما أطلقت النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجد الزون والمنصوري. كما نفذت قوات العدو صباحا عملية تفجير في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، ونفذت تفجير آخر ضخم في الخيام. وفيما يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للسفر إلى واشنطن يوم السبت، علم أن جدول أعماله مزدحم باللقاءات مع عدد من المسؤولين في أكثر من إدارة، كما سيلتقي عددا من قيادات البنتاغون من المعنيين بالملف اللبناني، قبل أن تكون له سلسلة من المواعيد مع عدد من أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين، كما سيكون له لقاء مهم مع أعضاء الجالية اللبنانية. في المواقف الدولية، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو أن كلفة الحرب التي شهدها لبنان كانت باهظة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تثبيت مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة. وقال ماغرو خلال احتفال أقامته السفارة الفرنسية لمناسبة العيد الوطني الفرنسي أن فاتورة الحرب كانت ثقيلة على لبنان، معربا عن أمله في أن تنجح البلاد في طي صفحة الصراعات والانتقال إلى مرحلة جديدة. وأشار إلى أن السلطات اللبنانية اختارت مسارا يهدف إلى إخراج لبنان من الحرب، مؤكدا أن فرنسا تدعم هذا الخيار ومستعدة لمواكبة لبنان في هذه المرحلة. نيابيا، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة عامة 11 من قبل ظهر وبعد ظهر اليوم وغدا، وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ اعتصام بدعوة من روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين دعما للمدرسة الرسمية، والمطالبة بإنصاف الأساتذة وتحسين أوضاعهم. مطلبيا أيضا، أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أجيرو تنفيذ إضراب تحذيري شامل اليوم عدم الحضور وغدا حضور في جميع مراكز العمل التابعة لهيئة أجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع. كما تدعو النقابة جميع العاملين في هيئة أجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح غدا، تأكيدا لوحدة الموقف وتمسكا بحماية قطاع الاتصالات والدفاع عن المرفق العام وصون مترتبات العاملين فيه. معيشيا، زار وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط الرئيس السوري أحمد الشرف في قصر الشعب في دمشق، يرافقه وفد لبناني. وأفاد مكتب وزير الاقتصاد الإعلامي بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعميق التقارب السوري اللبناني انطلاقا من خصوصية العلاقة بين البلدين وتفعيله عبر اللجنة الوزارية العليا ومجلس الأعمال اللبناني السوري، كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين. معيشيا أيضا زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي يرافق عضوي مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شاتيلة والمهندس محمد مشاء مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة في مقر المؤسسة في بدارو، وتناول المجتمعون أوضاع توزيع المياه في بيروت والمعاناة اليومية لأهلنا عموما وفي بعض مناطق الطريق الجديدة وبرج أبي حيدر خصوصا، وما يعانيه السكان من عدم انتظام في التوزيع وبرنامج التغذية خلال فترة الصيف. كما تطرق البحث خصوصا إلى موضوع الانقطاع الكلي للمياه عن مجمع الربيع في الطريق الجديدة، وقد تعهد المهندس خليفة ببدء أعمال تأمين المياه لمجمع الربيع خلال الأسبوعين المقبلين على أن تنتهي الأعمال بعدها بثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. كما تم الاتفاق مع الإدارة على قناة تواصل لإيصال الشكاوى ومعالجتها في بيروت خاصة في المناطق المحيطة بمحطة أبي حيدر التي تعاني من ضعف وخلل لأسباب فنية. وقد أفاد المهندس خليفة أن الحل الجذري لأزمة المياه هو بانتهاء مشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة إنها مجوهرات عماد بدر مزرعة شارع بربور مقابل روتس تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68 مجوهرات عماد بدر مع كل علامة عروسين هدية
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع
3: مشكلتك محلولة عنا
4: منقدم لك الخدمة الأفضل
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277
5: أرحب بكم من جديد قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أننا أكملنا جولة إضافية من الضربات ضد إيران واستهدفنا عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية ولفتت القيادة المركزية بقولها نفذنا هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأوضحت أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية إقرار الحصار البحري ولفتت إلى أن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية في المقابل أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإيرانية وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات في الغضون قال الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة فرانس بريس إن دفاعاته الجوية أسقطت فجرا 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية هذا وأفاد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على الجمهورية الإيرانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم بحسب وكالة فرانس بريس. وأفاد الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي بأنه تم تدمير مركز القيادة والسيطرة الأمريكي ومستودعات رئيسة لقطع الغيار والمعدات العسكرية وخزانات وقود تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن بأن عددا محدودا من السفن عبر مضيق هرمز اليوم بعد ساعات من استئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وتصاعد الهجمات على السفن في المنطقة. وذكرت الوكالة أن ناقلة نفط عملاقة محملة بالنفط الإيراني وخاضعة لعقوبات أمريكية أبحرت باتجاه خليج عمان قبل أن تتوقف بعد وقت قصير من خروجها من المضيق. في سياق منفصل، وجهت القوات المسلحة اليمنية عبر إعلامها الحربي تحذيرا شديد اللهجة إلى جميع شركات الطيران من العبور في أجواء السعودية، وشددت على أن الشركات أخذت التحذيرات اليمنية على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي لتفعل صنعاء، بذلك معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. وجاء هذا التحذير عقب إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار أبها الدولي في عمق السعودية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية صباحا بأن قواتها وصلت طوال الليلة الماضية قصف الموانئ الأوكرانية التي تستخدم لنقل الشحنات للجيش الأوكراني بحسب روسيا اليوم. صحيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 80% من الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية تنجم عن سلاسل انتقال مجهولة، في مؤشر على سرعة تفشي المرض وعدم قدرة السلطات على تتبعه بحسب أسوشيتد بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريبا.

0: تدريجياً ل 1.3 أمبير باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفسيت، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: الو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
3: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
2: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا المخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش

0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم: الصديق الحقيقي. كم هو جميل أيها الأحبة أن يكون لك أخ، صاحب، صديق، مخلص، صادق، صدوق، يرشدك، يوجهك وينصحك، يبين لك عيوبك، لا يسكت عن المنكرات، يسمع لك حتى ينصحك، يسعى لحل مشاكلك إن استطاع، يثق بك ما دمت ثقة، أهلا للثقة، يعاونك على فعل الخير، يشجعك على ذلك، يأمرك ببر والديك، يأمرك بفعل الخيرات، يأخذ بيدك يساعدك على محاربة شيطانك، يساعدك على مخالفة نفسك، على مخالفة هواك، تأمنه على سرك، يسمع لنصحك، يخاف عليك، يحرص على دينك، يحبك في الله، يحب لك الخير، يحبك لدينك، ليس لغاية دنيوية، ليس لغرض دنيوي. الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإن وجدت هذا الصديق، وجدت هذا الصاحب وما أندره في هذه الأيام، فتمسك بأذياله وحافظ عليه، واسعى ألا تخسره، واسمع نصيحته، وانصحه إذا أخطأ، وقل له كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك في الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الأخ الطيب، هذا الصديق المخلص، هذا الأخ الذي يحرص على ديننا ويسعى لخير نفسه ولخيرنا. هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم في روما. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو نفذت تفجيرات في بيت يحمون والقنطرة والخيام، وطيران مسير فوق بيروت والضاحية. جلسة تشريعية اليوم وغدا بدعوة من الرئيس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 44 بندا. نقابة موظفي وعمال أجير إضراب تحذير اليوم وغدا. الهيئة العليا للإغاثة تتسلم الدفعة الثامنة من المساعدات الأردنية عبر معبر المصنع غدا. ضربات أمريكية جديدة على بوشهر الإيرانية. قائد القيادة المركزية الأمريكية إيران هاجمت 7 سفن تجارية خلال الأيام الماضية. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. الحرس الثوري الإيراني أعلن تدمير مركز للجيش الأمريكي بالكويت ومنشآت له بالبحرين. الحرس الثوري مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية. الجيش الأردني الدفاع الجوي اعترض وأسقط فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وزارة الدفاع الروسية وصلنا ليلا ضرب الموانئ التي يستخدمها الجيش الأوكراني. رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف في زيارة تبحث مبادرة دفاعية مشتركة. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي. يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

0: صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
1: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة

0: شركة فيليسيتي للبطاريات، مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
1: شركة السماك.

حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر. من بيت لبيت بتسافر لحكاية، حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش

نصيحة في دقيقة، ما هي النصيحة التي توجه لمن يريد النظر إلى التلفزيون؟ يا أحبتي، هذا التلفزيون أهل الغرب ما عملوه لمصالح المسلمين ولا لنصرة دين الله، وفيه مفاسد كثيرة. كثير من الشباب ومن غير الشباب فسدوا بكثرة النظر إلى التلفزيون، يضيعون الوقت في الليل والنهار، ويسهرون ولا يقومون لصلاة الليل، ولا يذاكرون علم الدين، ولا يقومون لصلاة الصبح في وقتها، فكم حرموا بذلك من خيرات عظيمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في وقتها، في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، وكان بعد صلاة العشاء يقعد مع الغريب إن كان غريب يؤنسه، يصلي السنة ثم ينام، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، يصلي التهجد، ثم ينام، ثم يقوم إذا أذن المؤذن يقوم قبل الصبح. الرسول قال للصبح أذانان، ثم يبقى الرسول في طاعة، في ذكر وفي طاعة إلى أن يدخل الصبح، فيصلي الصبح في أول الوقت. الذي يديم النظر إلى التلفزيون لا لمنفعة بل لتضيع الوقت، لتنضية الوقت، ضيع على نفسه خيرات كثيرة وحرم نفسه خيرات كثيرة، لأنه أضاع الوقت بغير نافع، ثم فوت على نفسه قيام الليل، وقيام الليل أجره عظيم. الذين يصلون التهجد على السنة قبورهم منورة، وفوت على نفسه القيام لصلاة الصبح في وقتها، وأن يقول الأدعية الواردة، وأن يتحصن للسلامة من أذى السحر وأذى الشيطان وما تكرهه نفسه. فكم حرم من خير بإطالة وإدامة النظر إلى التلفزيون، لو تركتم شراءه بالمرة لكان خيرا لكم ولأولادكم. هذه نصيحتي لكم.

إخوة الإيمان، كلمة الله أكبر معناها الله أكبر من كل كبير قدرا، لا حجما ومساحة، لأن الله لا يوصف بالحجم والمساحة، لا يوصف بأنه جسم كبير ولا بأنه جسم صغير، بل هو منزه عن الجسمية وكل ما كان من صفات المخلوقين. قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: سنن بشر
1: في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. النفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق.
0: سنن هجرة.

روى البخاري والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قال: أذهبي البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، اشفي شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية مسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره بيده وقال: أذهبي البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل الإقلاع مرج عيون ابتداء من 15 من الجاري ولغاية 20 منه ما بين الساعة 10 والساعة 4 من بعد ظهر كل يوم. نيابيا، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب إذانا ببدء مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى أخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام للتقاعد. معيشيا، التقى وزير العمل محمد حيدر في العاصمة الأردنية عمان وزير النقل ووزير العمل الأردني نضال القطامين، وكان بحث في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين وزارتي العمل في لبنان والأردن ووضع الآليات التنفيذية لمذكرة التفاهم بين البلدين بما يعزز تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف مجالات العمل ويواكب احتياجات سوق العمل في البلدين. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجل عند 1:45 بالتوقيت المحلي من قبل فجر اليوم هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة جورة القطين جبال. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، تعرضت مدينة بوشهر الساحلية التي تقع في جنوب غرب إيران وتضم المحطة النووية الوحيدة في الجمهورية الإيرانية اليوم لضربات أمريكية جديدة لم تؤدي إلى سقوط قتلى وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. في الأراضي المحتلة، استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلا في محيط دوار البركة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي ذات السياق، ذكرت مصادر صحفية أن مدفعية الاحتلال استهدفت شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي في منشأة نفطية في منطقة تيومين وتوقيف مواطن روسي للاشتباه بتخطيطه للعملية بتكليف من أجهزة استخبارات أوكرانية بحسب روسيا اليوم. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني: المريض نمر زغموت بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-912-09. إذن المريض نمر زغموت بمستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-912-09. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومن بينهم من النبيين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن لا يقولوا ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. القول الذي يقوله الإنسان إذا كان موافقا لشرع الله ونوى به وجه الله كان ذلك خيرا، وإلا فهو وبال على قائله. فإن من المهم التوسط في الحكم.

إن الله تبارك وتعالى يحب الوسط ويكره الإفراط والتفريط، ثم إن الحكم على شخص بالكفر أو الإسلام إن كان مستندا إلى دليل فذاك صواب عند الله، وإن كان لا يستند إلى دليل فهو هلاك على صاحبه. قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. المعنى أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم بدون دليل شرعي، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا بدليل شرعي. فاللفظ الذي يصدر من شخص ينظر في معناه، إن كان معناه تكذيبا للدين وليس له معنى آخر يسأل الشخص ماذا فهمت، إن فهمت من هذا اللفظ كذا وكذا فهو كفر، إن فهمت منه غير ذلك فاذكر ما هو. فإن ذكر المعنى الذي هو كفر يقال له كفرت تشهد، ارجع عن هذا الكفر فتشهد. وإن قال إني أفهم منه معنى آخر وكان ذلك المعنى غير معارض للشرع لا يقال له كفرت، إن كان من المحرم يقال له هذا حرام لا تعود إليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

حصنوا أنفسكم وأبناءكم بهذا الورد النبوي العظيم، أن تقولوا صباحا ومساء: بسم الله على نفسي وأهلي ومالي. من قرأه ثلاثا في الصباح والمساء حفظ هو وأهله وماله بإذن الله. هذه الأوراد والأذكار لا سيما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوا عليها، رددوها، اقرؤوها وحفظوها لأبنائكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922

تنعقد الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي اليوم في روما بعد وصول الوفدين إلى مقر السفارة الأمريكية، ويصر الوفد اللبناني على ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التجريبية بعد الاتفاق عليها، وذلك لإطلاق فعلي وعملي لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 من حزيران الماضي. وأفادت معلومات صحفية أن اجتماعات روما تتجه إلى نهايتها اليوم وسط ترجيحات بالتوافق بين لبنان والجانب الإسرائيلي على إنشاء لجان تقنية تتولى تطبيق بنود اتفاق الإطار بإشراف أمريكي. كما أكدت المعلومات أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقريب وجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدم. في السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد اللقاء الأرثوذكسي أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي، وقال أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص مترتبات لبنان. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذت قوات العدو فجرا عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في الجنوب، كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على حصادة في دب. نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة. بوجهات النظر بشأن اتفاق الإطار بهدف إنجاح هذه الجولة من المفاوضات وإحراز تقدم. في السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد اللقاء الأرثوذكسي أن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي إلينا وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي، وقال أهدافنا واضحة ولن نتساهل فيما خص مترتبات لبنان. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث نفذت قوات العدو فجرا عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في الجنوب، كما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على حصادة في دبين، هذا وسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وفيما يستعد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للسفر إلى واشنطن يوم السبت، علم أن جدول أعماله مزدحم باللقاءات مع عدد من المسؤولين في أكثر من إدارة، كما سيلتقي عددا من قيادات البنتاغون من المعنيين بالملف اللبناني قبل أن تكون له سلسلة من المواعيد مع عدد من أعضاء الكونغرس من ديمقراطيين وجمهوريين، كما سيكون له لقاء مهم مع أعضاء الجالية اللبنانية. في المواقف، أكد النائب سيمو أبيراميا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دعم مواقفه الهادفة إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم بأمان وأطلاق الأسرى وإعادة إعمار ما دمره العدوان. نيابيا، افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب إذانا ببدء مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وقد تم أقرار اقتراح القانون الرامي إلى أخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام للتقاعد. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 26 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي يوم غد عند الساعة 12 ظهراً. مطلبيا، أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو تنفيذ أضراب تحذيري شامل اليوم عدم الحضور وغدا حضور في جميع مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع. كما تدعو النقابة جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح غدا، تأكيدا لوحدة الموقف وتمسكا بحماية قطاع الاتصالات والدفاع عن المرفق العام وصون مترتبات العاملين فيه. معيشيا، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط من سوريا لن نقبل بالعمل على أساس المعاهدات التي كانت موقعة مع النظام السوري السابق، إذ ينبغي أن نعيد كتابتها اليوم على أساس الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة. حياتيا، عقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا دوريا لمتابعة تنفيذ الحملة الوطنية للحد من انتشار الكلاب الشاردة وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق في حضور رؤساء المصالح والدوائر في مديرية الثروة الحيوانية والمصالح الإقليمية. فاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا
6: ورحبوا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن موجة جديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، وكانت قد استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. ولفتت القيادة المركزية أنها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية. وأوضحت أن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية إقرار الحصار البحري. ولفتت إلى أن موجة الهجمات استمرت 7 ساعات بهدف زيادة تقوية قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية. في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الجيش والحرس الثوري شنا هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإيرانية. وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيرات. في السياق، تعرضت مدينة بوشهر الساحلية التي تقع في جنوب غرب إيران وتضم المحطة النووية الوحيدة في الجمهورية الإيرانية لضربات أمريكية جديدة لم تؤدي إلى سقوط قتلى، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا. وقال محافظ بوشهر للوكالة: هجم العدو الأمريكي اليوم 3 مواقع في بوشهر غداة هجوم آخر يندرج ضمن تصعيد في المواجهات بين إيران وواشنطن. خليجيا، قال الجيش الأردني في بيان نقلته وكالة فرانس بريس إن دفاعاته الجوية أسقطت فجرا 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، وأكد أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. هذا وأعلن الجيش البحريني أنه تصدى لهجمات إيرانية جديدة بعدما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على الجمهورية الإيرانية، بحسب وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن وصول عدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الأباتشي الصهيونية مركز إيواء في محيط سجن الكتيبة غرب مدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال استهدفت المكان دون سابق إنذار، ما أسفر عن إصابات طفيفة نقلت إلى المستشفى. حث وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفظائع أو تعرض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض السودانية بحسب وكالة رويترز. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
0: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها
0: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله، انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوي
1: تمام
0: 03-793-911.
1: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت.

0: لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل 3:30 5 بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو تنفيذ إضراب تحذيري شامل اليوم وعدم الحضور وغدا حضور في جميع مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المتعمد في إدارة هذا القطاع. كما تدعو النقابة جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلع غدا، تأكيدا لوحدة الموقف وتمسكا بحماية قطاع الاتصالات والدفاع عن المرفق العام وصون مترتبات العاملين فيه. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة الثامنة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 26 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي يوم غد الخميس عند الساعة 12 ظهرا، وسيكون في استقبالها السفير الأردني وليد عبد الرحمن حديد والأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة العليا للإغاثة. استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقرار حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية ورد إيران بشن هجمات على البنية التحتية الأمريكية في المنطقة بحسب روسيا اليوم، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر آب المقبل عند 79 دولارا و78 سنتا للبرميل بزيادة نسبتها 0.55% عن سعر الإغلاق السابق. تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ما ألقى بظلاله على الذهب بحسب وكالة رويترز. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل بنسبة 0.91% إلى 4032 دولارا و70 سنتا للأونصة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98. سماك
3: كومباني. شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
4: ألوان إكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان إكسبرس بفروعه نويري 01 666 311، الطريق الجديد 01 300 370، شويفات 05 807 107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. انتهاء جلسة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية في روما. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار وطيران مسير فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها. جلسة تشريعية اليوم وغدا بدعوة من الرئيس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 44 بندا. إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام للتقاعد. إقرار اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية. مجلس النواب أعاد اقتراح قانون بتعديل فقرة من المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى اللجان المشتركة. مجلس النواب أقر اقتراح قانون تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات. نقابة موظفي وعمال أجيرو إضراب تحذير اليوم وغداً. الهيئة العليا للإغاثة تتسلم الدفعة الثامنة من المساعدات الأردنية عبر معبر المصنع غدا. القيادة المركزية الأمريكية قواتنا بدأت قبل قليل موجة من الضربات ضد إيران. الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على هجوم أمريكي أدى لمقتل 7 من عناصره. وكالات إيرانية هجمات أمريكية استهدفت منشآت مدنية في إيران. منظمة البحرية الدولية مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية. إصابة حرجة في غارة جوية من مسيرة إسرائيلية اعتدت على خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس. أوكرانيا مسيرات تستهدف 20 سفينة روسية في البحر الأسود. مجموعة السبع لوقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات، تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

0: من كل بيت بحلقته الأولى على إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. برحب فيكم جميعا مستمعينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان أو خارج لبنان.
1: عموجة نسمعنا وين ما
0: وين ما كنتوا. برحب فيكم، أنا روبا من وراء الميكروفون، وبتشكر زملائي كمان وراء الميكسر وعلى الهندسة الصوتية كمال وإيمان، تحية كتير كبيرة لألكن.

الأماكن. عم بتابعونا على موجات على موجاتنا الصوتية العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجا هيرتز اف ام, وكمان عم بتابعونا على صفحتنا على يوتيوب نداء المعرفة راديو. رجعنا لكم من بعد غياب, وأنا رجعت لكم وكتير محمسة إنه أقدم هيدا البرنامج يلي بمسنا وبمسكن كمان بشكل خاص. اشتقت لكم كتير واشتقت كتير لهيدا المايكروفون كمان يلي بيجمعني فيكم. إن شاء الله حنكون سوا ببرنامج حكاية من كل بيت, برنامج واقعي اجتماعي توعوي بيوعينا وبيخلينا نعرف يلي عم بصير حوالينا.

بنتقل بين أماكن كتيرة بالحياة ومنقابل أشخاص كمان كتير كتار، منشوف وجوه كتير كتيرة ومنتعرف على ناس جداد، ولكن في ناس بيبقوا هن مثل ما بيقولوا الأصل، منرجع لهم لحتى ناخد نصيحة ومنرجع لهم بأي أمر حياتي معيشة اجتماعي وإلى آخره. من بعد هالغيبة في كتير ناس سألتنا وينك شو عم بتحضري، هل في شي جديد؟ هاي الشيء الجديد بلشتوا عم تشوفوه هلا، حكاية من كل بيت. بصراحة كنت عم راقب هيدا الفترة اللي أنا كنت غايبة فيها عنكم، كنت عم راقب وشوف شو عم بيصير بمجتمعنا اللبناني تحديدا، وصحيح واو في كتير أشياء تغيرت عن جد، وبتحسوا كل يوم عن يوم في عنا تغيير جديد بحياتنا أو بحياة يلي حوالينا. ومن هون اجت فكرة حكاية من كل بيت، لأنه البيوت أسرار والبيوت أحيانا منغلق عليها البواب، بس في حكاية وفي قصص لب بد انه نحن نرويها لحتى نستفيد منها ولحتى نتوعى اكيد ولحتى نكون عم ننشر الكلمة الطيبة. ما تقولوا مهمومين على طول ابدا بوجود إذاعة نداء المعرفة وبرامجها. هيدا البرنامج هو عبارة عن كلام واقعي جدا، كلام بيلامسنا وبيلامس حياتنا أكيد. هالبرنامج هو عبارة عن واحة منرتاح فيها أنا وياكم بنص هيدا النهار، مثل ما قلت لكم بالإعلان إذا أنتم مذكرين، حضروا فنجان القهوة ويلا لنعمل عصروني هلا قبل وقت العصر، بس خلينا ناخد هيدا الوقت سوا كبريك لقلنا بنص النهار وبنص هيدا الأسبوع الأربعاء بنص الجمعة.

0: تحياتي لكل اللي عم بيتابعونا على صفحتنا على اليوتيوب وللأشخاص اللي هن كتير متحمسين أنه يبعثوا لنا رسائلهم كمان على الواتساب
1: 01-66-76-02
0: ناطرينكم وناطرين مساجاتكم على الرقم يلي ذكرنا لكم ياه. حضروا فنجان القهوة ويلا نبلش.

عنوان حلقتنا لليوم معنا بس منه معنا. مين هو؟ مين هو هيدا الشخص؟ شو خصائصه؟ شو عم يعمل بيناتنا؟ خلينا نعرف.

عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها، ونحن هون لحتى نحكيها سوا. بدي منكن تسألوا حالكن، كم مرة قعدنا أو قعدتوا مع ناس بتحبوهن أو منحبهن بس ما حكينا معهن؟ كم مرة كان البيت مليان ناس بس كل واحد آخد زاوية؟ وأكيد هون ما بقصد زاوية مكانية، بل بقصد زاوية اجتماعية. يمكن هلأ حضرة المستمع انت وعم تسمعني في حدا قاعد حدك وانت منك منتبه له، يمكن لأنه عم تسمعني ممكن، ويمكن انت حتى مش منتبه لحدا بحاجة كلمة أو سؤال أو حتى ابتسامة. أنا روبا وهيدي أول حلقة من برنامجكن حكاية من كل بيت. يمكن اليوم تكون قصتك، يمكن قصتي، يمكن قصتها، ويمكن قصتنا كلنا. اليوم رح نحكي عن مشهد صار عادي بكل بيت بس يمكن وراه حكاية أكبر بكتير. والحلقة اليوم بعنوان معنا بس مش معنا، قاعدين حد بعض بس مش عم نحكي مع بعض.

تحية كتير كبيرة للأشخاص اللي بيعرفوا شو يعني تواصل اجتماعي، شو يعني أنه نقعد مع بعض، نحكي مع بعض ونتواصل مع بعض. يا كمال، سؤال لك، إذا انقطع الإنترنت عن بيتك أو عن مكتبك 24 ساعة، شو أول شي بتعمله؟ خبرنا. بدك شوية تفكير؟ لأنه يمكن منك معود على هيدا الفكرة، صح؟ خبروني أنتو بالكومنت شو أول شي بتعملوه إذا انقطع عن بيتكم الإنترنت؟

نادرة دبغ أهلا وسهلا فيك، وأنا كمان كتير مشتاقت لكم. ومنال أهلا وسهلا، يا هلا، عن جد اشتقنا للأحباب. وكمان هاني يا أهلا وسهلا فيك، والأستاذ شفيق أهلا وسهلا فيك كمان. شوي ومنبلش بأول حكاية من واقعنا اللبناني.

هلأ صار وقت القصة. حكاية بتقول أنا هلأ اليوم بهذا الوقت بدي أخدكم معي على بيت لبنانة عادي كتير الساعة 8 بالليل. العيلة كلها موجودة، الأم بالمطبخ، الأب رجع من الشغل، البنت مخلصة دراسة، والابن مخلص فوتبول. إذا سألت أي حدا وين العيلة، الجواب حيكون دغري، حيقولوا كلهم بالبيت. بس إذا سألت وين التواصل، الجواب بيكون وكأنه كلهم مش بالبيت. الأب عم يحضر فيديوهات الأخبار، الأم عم بترد على رسائل العيلة، البنت فاتحة تيك توك وقاعدة عم تحضر فيديوز، والابن بلعبة جماعية مع رفقاته، قاعد بالغرفة ومقفل على حاله ومدرش عم يلعب. هيدا حال أغلب الناس ممكن، وهيدا اللي بالغالب عم يحصل. بعد شوي الأم بتقول كيف كان نهاركن؟ ولا حدا بيرد. بتعيد السؤال، طب كيف كان يومكن؟ كمان ولا حدا بينتبه. بتقول إذا أنا قلت لكم مثلا بكرة مسافرة يمكن ما تسمعوا، بيضحكوا، بس يمكن هي ما كانت عم تمزح، يمكن كانت عم توصف شعور حقيقي، شعور إنه البيت يلي نحنا ساكنين فيه موجود بس ما في تواصل، وكأنه نحنا مسافرين، كل حدا بموقع مكان معين وما حدا عم يتواصل مع التاني. حيطان البيت موجودة بس الدفى، دفى العيلة، هل هو موجود؟ اللمة الفعلية الحقيقية وين هي بهالأيام؟

تغيرت الأحوال كتير وتغير النظام العائلي اللي صار موجود بكل بيت. يعني قدي حلو أنه نحن عن جد نقعد على طاولة غدا وحدة كلنا قاعدين مع بعض بنهار معين نحن منعينه مثلا. الفكرة أنه مش بس نحن قاعدين لحتى ناكل، نحن قاعدين يمكن نقضي وقت حلو، لنضحك، لنتطلع ببعض وجها لوجه، لنشوف الفيشل إكسبرشنز، لنشوف تعابير وجه هيدا الإنسان اللي قاعد قدامي. كيف هي؟ ليش زعلان؟ أو ليش مبسوط؟

غادي الخرفان تحية لألك عم بيقول إذا انقطع الإنترنت بروح برتب الأوضة وبقعد بتسلى مع خيي. قديش هيدا المشهد صار قليل كمان إنه نحن نقعد نلعب ونبني ذكريات مع إخواتنا بالبيت يعني أو مع الناس اللي بيقربونا وبيعزوا علينا. ميران أهلا وسهلا اشتقنا لك. فايزة بتقول مساء الخير يا أهلا وسهلا فيك, بتقول بظن بنظف البيت من قلبي وبدون ما قلتها. واو حلوة هاي عن جد.

0: دعمكم وبيكم، لأنه هيدا الوقت كواليتي تايم. نحنا منقله نحنا منقله وقت نوعي. دقيقة اللي عم تمرق ما بعم يرجع غيرها. انتهزوا فرصة وجودكم حد بعض ومع بعض.
1: مظبوط.

ميران بتقول إذا صار وانقطع الإنترنت 24 ساعة عن الكل مش بس ببيتي، عطيتنا مثل شوية كونديشن. تقول بعمل جهدي روح زور والدتي وقضي وقت معها ومع أخواتي. حلو، هذا الكواليتي تايم بتحسي مع انشغالات الحياة يا ميران. صار صعب الواحد انه يلاقيه، شفتي هاي الساعة بالنهار او هالساعتين بتحسي انه اذا حسبتيها مع مشوار الطريق والرجعة والعجقة او كذا قد ايه اقعد فعليا مع اهلاتي.

هلا بدي منكم كمان انتو تجاوبوني، مين بيتذكر ايام ما كانت العيلة تقعد كلها قدام باب الدار او على البلكون؟ هيدا زمان. شو اكتر شي مشتاقين له من هيديك الايام؟ بعتقولنا خلينا نشوف، خلينا نشوف الأجيال اللي عم بتتابعنا كمان، يمكن حدا هلأ يرجعنا كتير لورا، يمكن حدا يقلنا هيك ذكرى بتعني تعتبر جديدة.

0: هلا استاذ شفيع عم بيقول لنا اذا انقطع الواي فاي بستعمل 4G دائما في سبستيوت. ميمي على اليوتيوب بتقول الايام كتير تغيرت عن الاول اذا انقطع. هاني عم بيقول اذا انقطع الانترنت 24 ساعة فهيدا الشيء قد يبين عند الانسان مواهبه وهو شو مخبى. اما ميمي او MJSMJS بتقول انا كتير زعلانة لانه صرت بعيدة عن اخواتي هلأ وبهيدا اللحظة. رفع التليفون بعتيلن مسج أو فويس نوت بصوتك وليلن قديش انت اشتقتيلن.
1: كانت أيام كانت أيام
2: بتذكر كانت أيام.
0: سوسن بتقول إذا انقطع الإنترنت أكيد بشوف شو مكسور علي شغل بالبيت. دايما ستات البيوت بفكروا هيك. هلا عن جديد انا صرت هيك صراحه انه ايش بدي اعمل شو بدي اسوي. فبتقول برجع بطالع شي كتاب لانه ما عاد في وقت للمطالعه. اما السؤال عن جمعه العيله انا عامله كل جمعه بيجوا العيله كلها بنتغدى مع بعض بدون تليفونات وبنسهر مع بعض.

0: أحمد بتقول كل شيء حلو كان أيام زمان، يا ريت بترجع هيديك الأيام. ليش ما منرجع عاداتها؟ طيب
1: يا للي أمان.
0: حمزة بعت لنا وبيقلنا ما مننطر لحتى ينقطع الانترنت، نحن منخصص وقت للأشخاص اللي منحبهم، مش الانترنت هو اللي بيعدي البرنامج نهارنا. جو حمزة مزبوط.
1: ليلي يا ليلي يا ليل، عيني عيني عيني،
2: ليلي يا ليل يا ليل عيني.
0: ناطرة أجوبتكن، مين بيتذكر أيام زمان وشو أكتر شي بتشتاقوا له من هديك الأيام؟ هلا أنا وإنتو بدنا نفكر شوي مع كباية القهوة أو فنجان القهوة اللي إنتو حضرتو. شو يلي تغير بهيدي الأيام؟ هل التكنولوجيا هي المشكلة؟ بصراحة بقلكن لا، لو ما التكنولوجيا كنتوا انتوا هلأ ما شفتونا وما سمعتونا، يمكن ما قدرنا نحكي مع أهلاتنا المسافرين، مع الأشخاص اللي بعائلتنا مسافرين. المشكلة مش بالشاشة، المشكلة وقت تصير الشاشة هيدي أهم من الشخص اللي قدامنا. فإذا قاعد قدامك حدا هلأ ابتسم له أو عمول أي جست صغيرة تسعد له نهاره. مرة أحد الأساتذة قال جملة حلوة كتير، بتقول الولد قد ما يتذكر أنت شو اشتريت له، بس بيتذكر إذا كنت معه عم تسمعه لما كنت عم تشتري له. يمكن يقلك ما بدي هيدا النوع من الشوكولا، بدي النوع التاني، مش انت تكون مستعجل ويلا يلا خلص بدي اجيب لك هيدا، بدنا نسمع بعض. والولد بيتذكر لما رجع من المدرسة وكان بده يحكي بس كل واحد كان مشغول. كم من بنت مثلا كانت بدها تخبر امها شي او امر معين بس الام كانت عم بترد على الواتساب مش فاضية. كم اب كان بحاجة حدا يسأله كيف كان نهارك بس ما حدا انتبه. الموضوع أكبر من موبايل، الموضوع اسمه انتباه، ومن أغلى الهدايا اللي فينا نعطيها لبعض هي الانتباه.

مرة كان في عيلة قررت تعمل تجربة، كل يوم جمعة ساعة واحدة بدون تليفونات. بالبداية حسوا انه الوقت طويل وما عرفوا شو يحكوا. بعد كم اسبوع صاروا ينطروا هالساعة. الام اكتشفت قصص كتير عن ولادها ما كانت بتعرفهم، والولاد عرفوا قصص عن اهلهم اول مرة بيسمعوها. يعني اوقات الحل ابسط بكتير من مما نتخيل نحنا. جربوا هيدا التجربة وخبروني بالنتيجة. بكتير من الأحيان بنقعد مع أشخاص بنفس المكان، بس يمكن هن فعليا عم بيبينوا قدامنا أنه هن عم يسمعونا، بس هل إذا نحن مثلا سألناهم عن الموضوع اللي نحن عم نحكيه بيكونوا قادرين أنه هن يجاوبوا؟ هن كانوا عم يسمعوا بس الكلام عم يمرق ويرجع يطلع، بس هل في إنصات؟ هيدا الشيء اللي نحن بدنا نسأل حالنا عنه.

في عنا ميساء عم بتقول السلام عليكم، أحلى أيام كانت الألف. وعليكم السلام. أحلى أيام كانت الألف، المحبة والألف بين الناس كانت غير، وكانت المحبة بين الأخوة غير. أما إذا انقطع الإنترنت بعمل جمعة لعيلتي اللي بحبها كتير وبوجه لهم تحية، وبقول إنه السوشيال ميديا غيرت عقول الناس كتير.

شو حلوة العائلة لما تكون متجمعة متكاتفة قلبهم هيك مثل قلب واحد، جسدهم مثل جسد واحد، بيسمعوا بيحاولوا انه يحلوا مشاكل بعض، ما يعني ما بيقولوا هيدي مشكلة ما بتعنيني، هيدي مشكلة ما بتخصني، لا. شو حلو مثلا كمان لما يكون في كبير العائلة الحكيم يلي يستشار، نرجع له يعني بأمور حياتنا وغيرها. هيدا الكلام عن جد عم قوله كتير من قلبي، لأنه هيدا صار حاجة اجتماعية، صرنا نحن بحاجة لهول الناس اللي بيسمعونا بينصتوا لقلنا بيكمشونا من تعابير وجنا إذا نحن مرتاحين مع حالنا أو لا. على فكرة الأشخاص اللي بيكونوا هيك بيكون عندهم نوع من الذكاء اللي بيسموه الذكاء الاجتماعي.

0: شو حلوة أيام الحارات القديمة والحواري الضيقة والزواريب، لأنه كانت تقرب الناس من بعضها. هلا صرنا منوصل لمرحلة أنه ناس بينقلوا على بيت جديد ما بيعرفوا جيرانهم مين، بيت مين، هن مين، ولا بيعدوا معهم.
1: طب بالي مشغول عليك،
0: شايف؟ فلا بتقول السؤال عن جمعة العيلة، رجعتيني بقعدة الدار أنا وأهلي وما كنا ناقصين حدا من أفراد العيلة مع ماما وإخواتي وبابا رحمه الله. هلأ فقدنا شخصين من سبعة، بتمنى نعرف قيمة بعض قبل ما يفوت الوقت، ونقول يا ريت لو عملنا أكتر وعرفنا قيمة بعض أكتر. صح، كتير بوافقك. غادة بتقول كمان، تحية لغادة، بتخبرنا أنه حتى المعايدة صارت على تليفون، صرنا ما بدنا نظهر، شوب أو برد، في كهرباء أو ما في كهرباء، دايما في ظروف مثل ما بيقولوا تحكمنا أو تحكم حياتنا، بس نحن ما بدنا نخلي هيدي الظروف هي اللي تحدد لنا مسارنا بالحياة. نحن أصحاب القرار، ونحن اللي بدنا نمشي على الطريق الصحيح، وأكيد نقوم بصلة الأرحام وغيرها بغض النظر عن الظروف.
2: حلو الحياة بلا نكد، حلو بخيك تعتني،
0: حلو الحياة بلا نكد أكيد، يعني حلو لما تلتقي كمان بشخص ما يقعد ينشر لك الأشياء النيجاتيف اللي صارت بنهاره، انخبطت سيارتي وقعت عن الدرج، فكيت رقبتي، ما بعرف شو. طيب خي بلش لي بالأشياء الحلوة اللي صارت معك، أرجيني ابتسامة ومن بعدها منتناقش أنا وياك، ما مشكل، أنا هون لحتى اسمعك للآخر.

بيقول اشتقنا لأيام الخير. بالفعل كلنا اشتقنا، يعني اللي بستنتجوا من كلامكم انه كلكم مشتاقين لأيام زمان، أيام اللمة وأيام الحكايات اللي كانت تحكي لنا إياها تاتا نحن وصغار. فأنتوا أنتوا كجيل جديد بدكم تنقلوا هالحكايات لهيدا الجيل لحتى تعملوا connections مع بعض. كمال شو كانت عم تخبرنا؟ كمال عم بيقلنا انه نحنا هيدي الامور بعدها موجودة بس نحنا ما عم نشوفها لانه كبرنا. لا انا عندي نظرة مغايرة لهيدا الشيء يا كمال، وبقلك انه نحنا كبرنا، نحنا صرنا بحاجة ماسة لهيدا الوضع، نحنا بدنا ننفذه، انتو بدكم تسمعونا وتساعدونا فيه.

وما ايام الياللالي امان. بكرر ترحيبي فيكم. هاني بيقول رحم الله بابا حفظ الله ماما وعائلتي الكريمه. وبذكر بيه سؤال اليوم واللي هو تعملنا شويه سسبنس. سؤال اليوم شو هو الشيء يلي بتتذكروه كثير من ايام زمان؟ خبرونا ونحن بانتظار أجوبتكم.

0: جمال، إذا أنا بدي أسألك شو أحلى شيء صار معك اليوم؟ قادر هيك تحصر فكرك وتخبرني؟ شيء سبيسيال مثلاً؟ هيدا البرنامج حلو كتير، بدي أخبركم أنه كمال أنا بعرفه من زمان كتير بس ما رح أقول من إمتى. وبحب أتشكرك كمان على لمساتك الحلوة بحكاية من كل بيت. أحلى شيء صار معي اليوم لهلا أنه يمكن لفيت شوي بس بعدين لقيت صفي لأجي على حكاية من كل بيت. أوكي، إذا نحن بدنا نفتح أحاديث مع بعضنا، لأنه أنا بحس أنه صار في مشكلة مع الجيل الجديد، أنه إذا قعدت مع حدا أنا كيف بدي أفتح حديث، شو بدي أقول، شو بدي أحكي، كيف حيكون حضوري وغيرها من الأسئلة. في كتير أسئلة ممكن نطرحها نحن على الناس اللي نحن قاعدين معهم أو حواليهم. فين أسأل مثلا مثل ما أنا سألت كمال، شو أحلى شي صار بنهارك، شو هي الذكرى اللي ما بتنسيها بحياتك، شو أصعب شي صار معك اليوم. وهيدا الأسئلة تفتح كتير بواب لا نقاشات ولا مواضيع ممكن أنه الواحد يحكي فيها بلمة العيلة هو وقاعد مع أهلاته إخوانه أصدقائه وغيرهم كتار.
1: خلي حزنك عالدائر، يخلي جو الناس معكر، ساعد غيرك تحلى الدنيا.
0: يمكن هالسؤالين، شو أحلى شي صار معك اليوم أو شو أصعب شي صار معك اليوم، ممكن يكونوا بواب لحتى تفتح بواب نقاش، بواب جدل، بواب أسئلة تانية كمان، لحتى تعرف الشخص اللي قدامك هو لشو بحاجة، وتعرف إذا هيدا الشخص عم بيعاني بصمت أو ما عم بيعاني. ليه؟ لأنه في كتير أشخاص بيأرجونا ابتسامة على وجهن وبيأرجونا أنه لفيون غوز وكله تمام وكله بخير، بس من جوا هن فعليا وكأنه عم يحترقوا. تخيلوا، في مصطلح باللغة الإنجليزية بسموه burnt out، يعني أنا خلص عم بنحرق من جوا. بس يمكن أنا ما بين لك، أنت وذكائك، يا بتعرف أنا شو إيش ابني من دون ما أنا أحكي، يا أما ما بتعرف. وقديش أنا فيني حط ثقة فيك لحتى أنا أحكي اللي عندي وطلع اللي بقلبي، فهيدا الشيء كتير بيعنيني.

الأستاذ شفيق عم بيقلنا أيام زمان، أيام الخبيصة والمفتقة البيروتية وأيام الأهل رحمهم الله.

بحكاية من كل بيت كانت حكايتنا عن الأشخاص اللي بيقعدوا معنا بس هن منن معنا. قبل ما ودعكن، إذا بعدكن عم تسمعوني وأنتو عم بتكملوا شغلكن بالمطبخ، بالصالون، بالسيارة، بالأوفيس، مش مهم، عدوا مع بعض. بدي أقولكن شغلة صغيرة، الحياة هي مش بس إشعارات أو notifications أو رسائل صوتية. في ناس حوالينا أحياناً بيكفيها كلمة واحدة لحتى تفرحها، أو سؤال بسيط لنحس فيها. واليوم حكينا عن اللمة يلي موجودة بالجسد بس غايبة بالكلام، والحلقة الجاي أو بالحلقات القادمة كمان فرح يكون عنا مواضيع كتير جديدة متعلقة بالأمور يلي نحنا منشوفها بكل بيت. بعد معنا وقت وبعدنا مكملين معكن، وسامر بيخبرنا، سامر كراجة بيقول السوشيال ميديا قربت لبعيد وبعدت القريب للأسف. تعرفوا انه حتى اذا بدنا نتواصل مع الناس اللي هن برات بلدنا، اللي هن عندهم ثقافة خاصة فيهم او نوع من حضارة خاص فيهم كمان، فهيدا الشيء حيخلي مسؤولية التواصل اكبر، لانه الشيء اللي نحن متعودين عليه مثلا يمكن هن متعودين على العكس. فنحن بدنا ننتبه لكل هيدا الامور، وطبعا انه نحن نبين مشاعرنا الكترونيا هيدا الشيء حلو للاشخاص اللي بيعنونا، بس بالحقيقه هن بيكونوا ناطرين منا ابتسامه، هن بيكونوا ناطرين منا يمكن هدية صغيرة، يمكن كلمة يعطيك العافية بآخر النهار، يمكن كلمة شكرا على شيء بسيط انت عملته، يمكن كباية مي انت جبتها لحدا عطشان بلا ما يطلب منك قديش بيلاقيها كبيرة، يمكن شخص مذكر انا شو عبالي اكله وانا قلت هيدا الكلام مرة مثلا وما عاد اتعتب، بس هو بعده مذكر لانه الموضوع بيعنيه ولانه بوقتها سمعني. فكل هول الجستس يلي عادة بيكونوا بالحياة مهمين، مهمين لحتى يخلونا نحنا متكاتفين، متراصين مع بعض، نحنا نكون على قلب شخص واحد، لانه ما بقى فينا نبقى بس عم ننق وننكد او نتذمر انه ايه هالشخص ما ساعدنا، هالاشخاص ما وقفوا حدي. طب انت كمان شو عملت؟ انت شو عملت لهم لحتى تساعدهم او لحتى توقف حدهم؟ ايه هيدا الشخص مرقت سلم علي ومثلا انت قد تكون ما شفته، طيب سلم عليك، انت تاني مرة كمان بادر بهيدا الشيء، ما ننطر الشخص التاني لحتى هو يسلم علينا، لا نحنا ناخد المبادرة ونبدأ بهيدا الشيء لانه مجتمعنا صار بحاجة لهيدا الشيء. انا كتير عم شوف من الجيل الجديد يلي اصغر مني يعني تقريبا بينطروا لحتى نحنا نفتح معهم حديث لحتى هن يحكوا، هيدا اذا حكوا. لا، نحنا انتو الجيل القادم، انتو الجيل الصاعد، نحنا بحاجة لألكن ولأفكاركن، ونحنا هون لا نسمعكن. ما هيك يا كمان؟ انبسطت انت اكيد.

0: جبر الخواطر يعني هيدي مثل ما بيقولوا اجت بوقتها يا كمال. نحن بزمن صار الأمور الإلكترونية كتير مسيطرة عليه, النوتيفيكيشنز, السرعة, كل شيء صار بدنا إياه بخمس دقايق. إذا ما انبعتت المسج ووصلت على السريع منحوس, ليش ما وصلت؟ لا, في أمور بالحياة بتاخد وقت, بدها وقت, عادي عطوها الوقت.
1: بمالي ريحوا وينسى وجعشوا زعلوا.
0: ست إيمان برجاوي عمته, أهلا وسهلا فيك, بتقول أنا بدي أهديك سلامي وقبولاتي والحمد لله على رجوعك على المحطة, وبشكرك على هيدا الموضوع لأن تقريبا راحت القيم وراحت العادات. كتب آخر شيء عمته إيمان, تحية لعمته.
2: والفرح عليها شفنا وترافقنا الأطيار, أحلى الشجرات الخضرة, أحلى الشجرات.
0: كمان خالته عم بتتابعنا, رنا. يعني شوف أنا بعت لهم اللينك لجروبات العيلة, تمام, وأنا قلت إلكترونيا مين حيعمل لمة إلكترونية, وفعلا ما شاء الله هيون كلهم على ستريم ناطرين بدهم زقفة. تحية كتير كبيرة كمان لكل المتابعين يلي عم يكتبوا لنا كومنتس على نداء المعرفة راديو على اليوتيوب. كتير مبسوطة فيكم وكتير مبسوطة بهيدا الرجعة, وأكيد كل أسبوع إن شاء الله كل نهار أربعة حيكون في عنا حكاية جديدة وحنفتح باب بيت جديد. يعني هالمرة الحكاية كانت مثل ما بيقولوا هيك معروف الكل عم يحكي فيها, بس بوعدكم إنه في حكاية دسمة حتسمعوها وحتتابعوها على أثير إذاعة نداء المعرفة.
2: بالتآلف والعرفان هيك بتنبنى الأوطان,
0: هيك منبنى الأوطان وهيك منبنى المجتمعات. تحية كتير كبيرة لزميلتنا ميان اللي عم بتابعنا كمان على اليوتيوب لايف ستريم, يا أهلا وسهلا فيكن. كتير انبسطت انه انا رجعت اجتمعت فيكن اليوم, كملت لمتنا وكملت قعدتنا.
3: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا.
0: يا اهلا وسهلا فيكن متابعي اذاعة نداء المعرفة وين ما كنتوا عم بتتابعونا, تشرفنا وانستونا وانسنا وجودكن. ان شاء الله منوعدكن بكل جديد, بكل افكار جديدة بتوعي. يعني انا بدعي كل الشباب والشابات انه يسمعونا بهذا البرنامج المعد من نداء المعرفة, لانه هيدا الشيء نحن بحاجة لقله. نحن ما عم نحكي نظريات, نحن ما عم نحكي امور خيالية, لا ابدا, هيدا الواقع, هيدا الحياة, وهيدا حكاية من كل بيت, لأنه كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها. تابعونا الأربعاء الجاي, كانت معكم روبا من وراء الميكروفون, بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج حكاية من كل بيت.

0: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. انتهاء جلسة التفاوض اللبنانية الإسرائيلية في روما. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار وطيران مسير فوق بيروت والضاحية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها. جلسة تشريعية اليوم وغدا بدعوة من الرئيس نبيه بري وعلى جدول أعمالها 44 بندا. إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام للتقاعد. إقرار اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية. مجلس النواب أعاد اقتراح قانون بتعديل فقرة من المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى اللجان المشتركة. مجلس النواب أقر اقتراح قانون تعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات. نقابة موظفي وعمال أجيرو إضراب تحذير اليوم وغدا. الهيئة العليا للإغاثة تتسلم الدفعة الثامنة من المساعدات الأردنية عبر معبر المصنع غدا. القيادة المركزية الأمريكية قواتنا بدأت قبل قليل موجة من الضربات ضد إيران. الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على هجوم أمريكي أدى لمقتل 7 من عناصره. وكالات إيرانية هجمات أمريكية استهدفت منشآت مدنية في إيران. منظمة البحرية الدولية مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية. إصابة حرجة في غارة جوية من مسيرة إسرائيلية اعتدت على خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس. أوكرانيا مسيرات تستهدف 20 سفينة روسية في البحر الأسود. مجموعة السبع لوقف الهجمات في مدينة الأبيض السودانية. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع نسبة رطوبة مرتفعة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا أن الذي يطلب العلم على الوجه الشرعي بأن يطلبه من أهل المعرفة الثقات، اعلموا أن هذا السير الذي هو عليه هو نعم السير، وليس على طريقة كثير من الناس اليوم، وهي الطريقة التي فيها خلل. فالعلم يؤخذ بالسماع من فم العالم أو يقرأ عليه. الطريق النافع أن يسمع الطالب من فم العالم، أو يسمع العالم الطالب وهو يقرأ عليه الكتاب فيقره العالم. الحافظ أبو سعيد العلائي خليل بن كلكيدي هو أحد مشايخ الحافظ زين الدين العراقي، تلقى الحديث عن 600 عالم سماعا، أي يقرأ العالم المحدث عليه ثم هو يسمع. الطريق الأفضل في تلقي العلم هو السماع من لفظ العالم مع تفهم المعاني، ولا سيما الحديث والقرآن. القرآن إذا سمع الطالب من لفظ المقرئ هذا أفضل. والطريق الثاني أن يقرأ الطالب والمقرئ يسمعه فيقره. الحمد لله الذي وفق أحبابنا إلى هذا المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء الماضون من السلف والخلف. ومن فساد طريق التلقي اليوم عند أكثر الناس كثر التحريف والافتراء على الدين والفساد، وإدخال أشياء في الدين مما ليس فيه. هؤلاء عملهم كعمل من يقول: أنا أعطيتك هذه الأوراق أو هذه الكراريس فافهمها ثم تعرض علي فأكتب لك صح أو لم يصح. هذا غش، هذا خلاف النصيحة. ثم عند أولئك اليوم في كثير من البلاد سبب آخر للغش، وهو الجشع في حب المال مع الفقر الذي أصابهم. كثير من المشاهير اليوم تخرجوا من كليات مشهورة باسم أنها تعلم الدين، وهم لا يعرفون شيئا عن الدين. وكذلك أناس تخرجوا من كليات أخرى أيضا هم على هذا الحال. الكسل ينافي تحصيل العلم، تحصيل العلم لا يتفق مع الكسل. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلق من أفواه المحدثين. كذلك الفقه، لا يكون الشخص فقيها إن لم يتلق العلم من أفواه الفقهاء. هذا الحافظ الخطيب البغدادي قال: الذي لا يأخذ العلم من أفواه العلماء لا يسمى عالما، ولا يسمى الذي يقرأ من المصحف من غير سماع من القارئ قارئا، إنما يسمى مصحفيا لا يسمى قارئا. هذا من ضعف الهمة. من كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. انظروا أيها الأحبة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر من المدينة إلى مصر لأنه بلغه أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس كان مقيما بمصر، روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لم يسمعه، سافر ليسمع منه، فلقيه فقال له: أنت سمعت كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقره ذلك الصحابي أنه سمعه من رسول الله. هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. هو جابر أحد علماء الصحابة، لكن هذا الحديث ما سمعه من الرسول، إنما بلغه أن فلانا سمعه من رسول الله. ماتت الهمم اليوم. صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كان يحفظ القرآن وكتاب التنبيه في الفقه الشافعي وكتاب الحماسة، وكان يحضر مجالس الحديث ويسمع من المحدث، وكان يأمر بقراءة العقيدة الأشعرية على المآذن قبل الفجر حتى يسمع جيران المساجد، لأن العقيدة أهم علم الدين، لذلك كان يفعل هذا. أما الرد على الذين يحرفون قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فنحن نقول كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر المعصية الكبيرة، لأن هذا التفسير ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، ويدل لصحة ما ذهب إليه من التفسير أحاديث كحديث اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. فالرياء فيه شبه للكفر الأكبر، أي عبادة غير الله، من جهة أن المرائي يريد أن يمدحه الناس، قصد بعبادته غير الله، فصار يشبه المشرك الذي يعبد غير الله كالصنم والشمس ونحو ذلك. فبين المسلم الذي يرائي بعمله وبين المشرك الذي يعبد الصنم شبه قوي. من أجل هذا الشبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، أي شرك لا يخرج من الإسلام بل الشرك الأصغر. قال عبد الله بن عباس ليس بالذي يذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا التفسير صحيح ثابت إسنادا عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم وصححه ووافقه غيره من الحفاظ. والحديث الآخر اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، رواه الحاكم وصححه. ثم أيضا حديث البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه أن المسلم إذا زنى كفر، لا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من زنى ثم صلى عليه الصحابة. لو كان المسلم يخرج من الإسلام بالزنا ما كان الرسول تركهم يصلون عليه. ثم أيضا حديث رواه البخاري وغيره سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر معناه يشبه الكفر، ليس معناه كفر كفرا يخرج من الملة، وهذا القدر كاف لإبطال قول هؤلاء الذين يقولون كل حاكم من المسلمين حكم بغير الشرع فهو كافر مطلقا، حتى إنهم كفروا من عاش في ظل هذا الحاكم وهو لا يعتقد أن هذا أحسن من الدين، أحسن من الشرع، أحسن من القرآن. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: إخوة الإيمان عن أهمية الاستزادة من الخير بكافة صوره وعلو الهمة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لم يخلق الله الموت والحياة عبثا، ولا أوجدنا في الدنيا سدى، وإن من حكمة الله تعالى أن جعل دنيانا ممرا لا مقرا، فالقرار الآخرة، وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة. فيجيد بعض الناس فيها الزرع فيحصدون الفوز يوم القيامة، ويسيء البعض الآخر فيحصدون الندامة. وقد جعل ربنا للناس أمدا يعيشون إليه، فيبلوهم في دنياهم أن يختبرهم وهو أعلم بما يكون منهم، ليظهر للناس الصالح من الفاسد. وإذا ما كان الأمر هكذا، فينبغي لكل منا أن ينظر كيف يذهب العمر، ليقدم لنفسه عملا حسنا يصحبه يوم الرحيل إلى الآخرة. فليست الغاية أن نعمر الدنيا بنحو البناء والزراعة فحسب، فالدنيا وإن طالت أيامها فقصيرة، وحياتنا فيها فرصة لن تتكرر مرة أخرى. وربنا تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة. فمن فهم هذه الحكمة فالتزم ما لزم عليه، فقد افتك نفسه من أهوال يوم القيامة. ومن لم يأبه لذلك واختار العمى على الهدى، فقد اقترف إثما عظيما، ولم يراعي الحكمة في مسيرته الدنيوية. ولقد قيل: يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي وللأموال أكنزها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يمضي الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما كان منها كان ما كان. وبالتالي فجدير بنا، حيث من الله علينا بنعمة الحياة، أن نعرف كيف نعيشها، وأن ننظر في برنامج يومياتنا لنصحح مسارنا ونستفيد من أعمارنا. فإن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، وعمر الإنسان لا يسع كل شيء. فالعاقل من قدم الأهم على المهم، ومن لم يعرف قيمة العمر سهل عليه التفريط بأنفاسه. وربما اتفق لبعضنا أن يقف أحيانا في آخر النهار متسائلا: كيف قضيت هذا اليوم؟ وماذا كان نصيبي فيه من الخير؟ وبماذا أصبت؟ وبماذا أخطأت في هذه الساعات التي انقضت من زماني ومزقت من أوراق أيامي؟ وكم أضعت منها سدى بين لهو ولعب؟ أم ماذا قدمت فيها لنفسي وإخواني من نفع وفائدة؟ وهل كنت قائما فيها بحقوق الله وحقوق عباده على وجه التمام، أم قصرت في بعض الحقوق المتعلقة برقبتي؟ وكم ضيعت من تلك الساعات في في تلك الأمسية أو ذاك اللقاء بين لهو ولعب ومراء، وصرفت من حياتي في تلك الرحلة وذاك السفر للاستجمام. وينتهي حسابنا بعد طرح ساعات النوم التي ينقضي في غفوتها ثلث العمر أو نصفه، بأننا قضينا القليل فقط من الوقت في الجد والأعمال النافعة، وذهب الجزء الأكبر بلا طائل، وهيهات فلن يعود. ولقد قيل: وليلك نصف عمرك فاغتنمه، ولا تذهب بنصف العمر نوما. وحري بنا بعد هذه النتيجة أن نتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمراد بالغد الآخرة. وقديما قالت العرب: كل آت قريب، فالموت آت والقيامة آتية. وربنا تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فانظر يا من أيقنت بالحساب أي عمل أنت عليه، واطرح عنك الكسل وضعف الهمة، وشمر عن ساعد الجد، فإن الأمر جد. واعلم أن الدنيا ليست بدار راحة، ومن طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. ومن نظر في نفسه ورأى البياض قد على رأسه ولحيته، فليتذكر قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال النووي في رياض الصالحين: قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة. والمراد بالنذير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل النذير الشيب، فمن رأى الشيب يغزو رأسه فماذا ينتظر. ولقد قيل: الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر، وبياض شعرك موت شعرك، ثم أنت على الأثر. فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. وإذا ما كان الحرام والعبث منافيين للحكمة من الشباب، فكيف من الشيب والشيوخ. ومن قرأ ما رواه البخاري من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، فكيف يغفل بعد ذلك. ومعناه: لم يترك له عذرا إن أمهله هذه المدة، فلنستفق ولنتعظ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: إخوة الإيمان، عن أهمية الاستزادة من الخير بكافة صوره، وعلو الهمة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأة في الحرب، هكذا كونوا.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: ابتداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية لصحيفة الجمهورية أن الجولة الجديدة من المفاوضات في روما شكلت انتقالا مهما من مرحلة تثبيت المبادئ العامة الواردة في صيغة الإطار إلى مرحلة البحث العلمي في الآليات التنفيذية، وسط تركيز أساسي على ملف المناطق التجريبية في الجنوب في اعتبارها الاختبار الأول لمدى جدية الأطراف في ترجمة الاتفاق إلى الخطوات الميدانية.
0: جولة الصحافة.
1: علمت صحيفة الأخبار أن فكرة تركية قطرية تبلورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قبل أن تتحول إلى مبادرة طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في أنقرة أخيرا. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن أردوغان الذي يدرك حجم الضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على إيران والملفات الأقليمية العالقة، طرح أن تتولى الولايات المتحدة رعاية مشروع اقتصادي وإقليمي واسع يضم عددا من دول المنطقة مع تركيز خاص على العراق وسوريا ولبنان. وأشارت المعلومات إلى أن أردوغان كان قد ناقش خطوط هذا المشروع مسبقا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان السفير الأمريكي في تركيا توم باراك، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب. ويقوم المشروع على توفير عناصر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة بما يسمح بإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى. وبحسب المصادر نفسها، كان أردوغان شديد الصراحة مع ترامب بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر في سوريا ولبنان إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في دول المنطقة والتهديدات التي تطاول دولا أخرى يشكل السبب الرئيس لغياب الاستقرار ويقوض أي مسار سياسي يهدف إلى احتواء القوى الحليفة لإيران. وأضافت أن الجانب التركي شرح لترامب أهمية الانسحاب الإسرائيلي السريع من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة تمهيدا لفتح الباب أمام ترتيبات أمنية لاحقة بين الجانب الإسرائيلي وكل من لبنان وسوريا. وبحسب المعلومات، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع بالأمر نفسه مع ترامب مؤكدا أن استقرار سوريا يقتضي استعادة الدولة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل إلى مرحلة جديدة في استراتيجيته تجاه إيران بعد أن جرب الضربات الجوية ثم الحصار البحري، وصولا إلى مزيج من القوى العسكرية والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية لإجبار طهران على القبول بشروطه. لكن الصحيفة تشير إلى أن أي من هذه الأدوات لم ينجح حتى الآن في تغيير الحسابات الإيرانية أو إعادة فتح الماضي. وفي المقابل، لا تستطيع طهران الاستفادة اقتصاديا من استقرار إغلاق المضيق بعدما عادت العقوبات الأمريكية وجرى استئناف الحصار البحري، فيما تتراجع صادراتها النفطية ويزداد الضغط على اقتصادها المتأزم. وتشير المجلة البريطانية إلى أن الأسواق بدأت تشعر بتداعيات الأزمة إذ تراجعت حركة ناقلات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وارتفع سعر خام برنت بنحو 20% خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من استمرار تعطل الإمدادات العالمية.
0: جولة الصحافة.
1: من جهتها تعتبر صحيفة فاينانشال تايمز أن الطرفين عالقان في لعبة حافة الهاوية، إذ لا تستطيع أمريكا إقرار فتح المضيق بالقوة، كما لا يمكن لإيران الحفاظ على إغلاقه دون تحمل كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة. وترى الصحيفة أن سوء تفسير بنود مذكرة التفاهم ولا سيما المتعلقة بإدارة الملاحة أدى إلى نسف المسار الدبلوماسي الذي كان يفترض أن يمهد لاتفاق أشمل يشمل البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات. وتضيف الصحيفة أن استمرار المواجهة يهدد بإعادة المنطقة إلى حرب واسعة، خصوصا مع ازدياد الضغط على أسواق الطاقة والدول المستوردة للنفط، بينما لا تبدو أي قوة دولية مستعدة لتولي دور حاسم في تأمين المضيق. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

وحياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره، وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة، ليوم به يجفو الحميم حميمه.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرأ السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

0: أنا لا أتسوق إلا من الأسواق الكبيرة، ففيها أجد كل الاختيارات وأنتقي ما أشاء.
1: وأنا مثلك أحب مراكز التسوق الكبيرة وأقضي فيها نهاري، آكل وأشرب وأتصفح المجلات.
0: حل الليل وبعد لم أنتهي.
1: غدا نأتي. غدا
2: غدا غدا.
3: يا ضيعان العمر الذي يذهب هكذا من غير صلاة لله ومن غير إنفاق في مجالات البر والخير، يا ضيعان العمر.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: لا تستمد المبادرات الدبلوماسية أهميتها من عناوينها فقط، بل من اللحظة السياسية التي تولد فيها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. ومن هذه الزاوية يكتسب الإعلان عن مبادرة فرنسية ألمانية خاصة بلبنان دلالات تتجاوز مضمونها، الذي سيكشف يوم الجمعة في 17 تموز خلال اجتماع المجلس الوزاري الفرنسي الألماني في دورته 26. ويعكس هذا الأمر توجها أوروبيا لتعزيز حضوره في الملف اللبناني، لا أن يكون بديلاً عن الدور الأمريكي الذي لا يزال يمسك بملف التفاوض والضمانات، وإنما شريكاً في رسم المرحلة التي ستلي أي تفاهمات أمنية. وتحمل هذه الدورة دلالة إضافية بالنسبة إلى الملف اللبناني، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني أن الكشف عن بنود المبادرة الخاصة بلبنان سيتم خلالها في اجتماع يعقد برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، وبمشاركة معظم الوزراء في البلدين بعد أعمال مجلس الدفاع والأمن الفرنسي الألماني. وحتى الآن لم تنشر أي تفاصيل رسمية عن هذه المبادرة، لكن مصادر سياسية دبلوماسية مطلعة ترى أن هناك تحولاً أوسع في طريقة مقاربة الملف اللبناني مع سعي أوروبي لتعزيز حضوره في المرحلة المقبلة. وبحسب قراءة المصادر المطلعة، يتوقع أن تتركز المبادرة على 5 محاور رئيسة: أولاً، تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة. ثانياً، تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية عبر دعم أوروبي مالي وتقني ولوجستي. ثالثاً، ربط أي دعم اقتصادي أو برنامج لإعادة الإعمار بمسار إصلاحي واضح. رابعاً، معالجة مستقبل القوى الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل. خامساً، إعادة تثبيت الدور الأوروبي في إدارة الملف اللبناني. وتعتقد المصادر نفسها أن الهدف الأساسي لباريس وبرلين ليس منافسة واشنطن، بل بناء مظلة سياسية واقتصادية تواكب أي تفاهمات أمنية سيتم التوصل إليها قريباً. والسؤال المطروح هنا: هل تنتقل أوروبا من دور الداعم التقليدي للبنان إلى دور الشريك في صياغة المرحلة المقبلة؟ فإذا جاءت المبادرة بحزمة متكاملة تجمع الأمن بالإصلاح والاقتصاد، فقد تشكل إحدى أكثر المحاولات الأوروبية شمولاً لإعادة بناء مقاربة تجاه لبنان منذ سنوات. أما تفاصيلها النهائية فستبقى مرتبطة بما سيعلنه المجلس الوزاري الفرنسي الألماني. وإذا كانت باريس وبرلين ستنجحان في تحويل الحضور الأوروبي من متابعة للأزمة إلى مشاركة فعلية في رسم مسار الحل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، ففي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت. فأجابه آدم بقوله: أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة، قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وقول موسى لآدم: خيبتنا، على وجه المباسطة ليس على وجه التأنيب. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم: هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما، فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل. وإن قالوا لم يكن عالما، فقد نسبوا الجهل إلى الله، وذلك كفر. وممن نقل تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى في الآخرة، وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. وقد قيل لسيدنا علي: إن فلانا ينسب القدر لنفسه، أي يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله. فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له: إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك. فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان أبو مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة. وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيدي فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيدي. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه: يا طالب العلم، اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي، هذا الماء ليس باختياره وفعله يحصل منه هذا السيل، إنما يقال سال الوادي لأنه مظهر السيلان، ليس لأنه يحدث هذا السيل. وجهم بن صفوان الترمذي قتله سلم بن أحوز عندما علم بفتنته فخفت فتنته. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
2: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية شويفات القبر.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف.
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته

وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع.

مزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان عربي، وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خالق الأرض والسماء، ماحق الشرك والرياء، وناشر الضياء والسناء، والصلاة والسلام على خير من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء، من كانت له معجزة الإسراء وعرج به إلى العلياء، يطويها سماء إثر سماء، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى من سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، أي توفي، ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه أبو داود. والاعتكاف معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، والمقصود بالاعتكاف هنا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف مشروع، فقد كان النبي يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وينقسم الاعتكاف إلى مسنون وواجب. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذرا أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق، كقوله: إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر. أركانه وشروطه: أركان الاعتكاف أولا النية، ومحلها القلب، ينوي الاعتكاف في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن الأعمال الصالحة لا تصح إلا بالنية. ثانيا المسجد، فلا بد منه لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعلم أن الاعتكاف يكون في المساجد. قال الحنفية: يشترط أن يكون مسجد جماعة، وهو ما له إمام ومؤذن. والشافعية قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية، أي ليس مشاعا، صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة، ولو كان المسجد غير جامع أو غير مباح للعموم. ثالثا يشترط الإسلام من الشخص المعتكف، فلا يصح الاعتكاف من كافر، ولا تصح أي طاعة من أي كافر. رابعا التمييز، فلا يصح من صبي غير مميز، أما الصبي المميز فيصح اعتكافه. خامسا العقل، فلا يصح من مجنون. سادسا الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. مفسدات الاعتكاف: يفسد الاعتكاف بالخروج بلا عذر، والأعذار المبيحة للخروج تكون طبيعية كقضاء الحاجة من بول وغائط، وتكون ضرورية كانهدام حيطان المسجد. ويبطل الاعتكاف بالردة، أي الكفر. ويبطل الاعتكاف بالسكر أو الجنون وبالحيض والنفاس، ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء. ويبطل الاعتكاف بالوطء لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا يفسد الاعتكاف بالغيبة ولا بالشتم ولا بالنميمة. مكروهات الاعتكاف: من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد إذا أمن تلويث المسجد وإلا حرم، ومنها الإكثار من العمل بصناعته في المسجد، أما إذا لم يكثر ذلك فلا يكره. من آداب الاعتكاف: من آداب الاعتكاف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل كتلاوة القرآن والحديث والذكر والعلم والصلاة، وأن يجتنب ما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا بخير، ولا ينطق بلغو الكلام، ويسن له الصيام، وأن يكون في المسجد الجامع، وأفضل المساجد لذلك المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. نسأل الله التوفيق والرضا، وأن يخرجنا من هذه الدنيا بسلام، على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله أولا وآخرا.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، والشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
6: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد وهناك

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
4: تمام،
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، عن أهمية الاستزادة من الخير بكافة صوره وعلو الهمة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لم يخلق الله الموت والحياة عبثا، ولا أوجدنا في الدنيا سدى، وإن من حكمة الله تعالى أن جعل دنيانا ممرا لا مقرا، فالقرار الآخرة، وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة. فيجيد بعض الناس فيها الزرع فيحصدون الفوز يوم القيامة، ويسيء البعض الآخر فيحصدون الندامة. وقد جعل ربنا للناس أمدا يعيشون إليه، فيبلوهم في دنياهم أي يختبرهم، وهو أعلم بما يكون منهم، ليظهر للناس الصالح من الفاسد. وإذا ما كان الأمر هكذا، فينبغي لكل منا أن ينظر كيف يذهب العمر، ليقدم لنفسه عملا حسنا يصحبه يوم الرحيل إلى الآخرة. فليست الغاية أن نعمر الدنيا بنحو البناء والزراعة فحسب، فالدنيا وإن طالت أيامها فقصيرة، وحياتنا فيها فرصة لن تتكرر مرة أخرى. وربنا تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة. فمن فهم هذه الحكمة فالتزم ما لزم عليه، فقد افتك نفسه من أهوال يوم القيامة. ومن لم يأبه لذلك واختار العمى على الهدى، فقد اقترف إثما عظيما، ولم يراعي الحكمة في مسيرته الدنيوية. ولقد قيل: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي وللأموال أكنزها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. يمضي الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما كان منها كان ما كان. وبالتالي فجدير بنا، حيث من الله علينا بنعمة الحياة، أن نعرف كيف نعيشها وأن ننظر في برنامج يومياتنا لنصحح مسارنا ونستفيد من أعمارنا، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وعمر الإنسان لا يسع كل شيء، فالعاقل من قدم الأهم على المهم، ومن لم يعرف قيمة العمر سهل عليه التفريط بأنفاسه، وربما اتفق لبعضنا أن يقف أحيانا في آخر النهار متسائلا: كيف قضيت هذا اليوم؟ وماذا كان نصيبي فيه من الخير؟ وبماذا أصبت؟ وبماذا أخطأت في هذه الساعات التي انقضت من زماني ومزقت من أوراق أيامي؟ وكم أضعت منها سدى بين لهو ولعب؟ أم ماذا قدمت فيها لنفسي وإخواني من نفع وفائدة؟ وهل كنت قائما فيها بحقوق الله وحقوق عباده على وجه التمام، أم قصرت في بعض الحقوق المتعلقة برقبتي؟ وكم ضيعت من تلك الساعات في تلك الأمسية أو ذاك اللقاء بين لهو ولعب ومراء، وصرفت من حياتي في تلك الرحلة وذاك السفر للاستجمام. وينتهي حسابنا بعد طرح ساعات النوم التي ينقضي في غفوتها ثلث العمر أو نصفه بأننا قضينا القليل فقط من الوقت في الجد والأعمال النافعة، وذهب الجزء الأكبر بلا طائل، وهيهات فلن يعود. ولقد قيل: وليلك نصف عمرك فاغتنمه، ولا تذهب بنصف العمر نوما. وحري بنا بعد هذه النتيجة أن نتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمراد بالغد الآخرة. وقديما قالت العرب: كل آت قريب، فالموت آت والقيامة آتية، وربنا تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فانظر يا من أيقنت بالحساب أي عمل أنت عليه، واطرح عنك الكسل وضعف الهمة، وشمر عن ساعد الجد، فإن الأمر جد. واعلم أن الدنيا ليست بدار راحة، ومن طلب الراحة بالراحة عدم الراحة. ومن نظر في نفسه ورأى البياض قد على رأسه ولحيته، فليتذكر قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال النووي في رياض الصالحين: قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة. والمراد بالنذير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل النذير الشيب، فمن رأى الشيب يغزو رأسه فماذا ينتظر؟ ولقد قيل: الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر، وبياض شعرك موت شعرك ثم أنت على الأثر، فإذا رأيت الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. وإذا ما كان الحرام والعبث منافيين للحكمة من الشباب، فكيف من الشيب والشيوخ؟ ومن قرأ ما رواه البخاري من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، فكيف يغفل بعد ذلك؟ ومعناه لم يترك له عذرا إن أمهله هذه المدة، فلنستفق ولنتعظ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، عن أهمية الاستزادة من الخير بكافة صوره وعلو الهمة في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كون.

يقول الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. ويقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إن هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات البينات فيها حث على التوبة وتطهير النفس من خبائثها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. وليعلم أن الغفلة من أسباب الوقوع في الذنوب، فقد قال الإمام أبو القاسم القشيري في الرسالة: إن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما، فأول ذلك انتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحالة، فإذا تمكن بقلبه سوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الأفعال رسخ في قلبه إرادة التوبة. فأول ذلك هجران إخوان السوء، فإنهم هم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم، ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المراقبة لله التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه. وقد قال أحدهم واعظا: وعليك أن تجتنب طول أملك، فإنه إذا طال هاجت أربعة أشياء: الأول ترك الطاعة والكسل فيها متحججا بأن الأيام أمامك، والثاني ترك التوبة وتسويفها فتقول: سوف أتوب وفي الأيام سعة وأنا شاب وعمري قصير والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى رمتها، فربما وافاك الأجل قبل تحقيق المرام. والثالث الحرص على جمع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، فتقول: أخاف الفقر في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب، ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم أو فقر. والرابع القسوة في القلب والنسيان للآخرة، لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الموت والقبر.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين، فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس، وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا، فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا، يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر، ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا، بسم الله، فقطعوا. ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم، قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله، وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور، تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور، ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب كبير فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام.
1: صوتك الدافي كل يوم عينا، اسمك على شفاف.
0: حلقتنا لليوم لماذا نتخاصم مع من نحب؟ فعلا ليش نحن نتخاصم مع من نحب؟ حلو يا مجد هايدي. تحياتي الصباحية لألك مجد، كمان لزميلتي لما. بحب الخير لكل مستمعينا الكرام. حلقتنا كتير حلوة، موضوعها كتير مهم. بداية أنا بحب رحب بضيفتي ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. أهلا وسهلا فيك ليال.
2: أهلا فيك.
0: موضوعنا اليوم ما حنحكي فيه عن موضوع كتير يعني بهم كل بيت، هو بعض المشاكل الأسرية وتحديدا المشاكل أو الزوجية. يمكن أغلب الناس بتفكر أنه الخلاف هو علامة على أنه العلاقة فيها مشكلة بين اثنين، ولكن هل هيدا تفكير صحيح؟
2: طبعا لا، لأنه من أنجح العلاقات ومن أكثر العلاقات القوية بيتخانق الأشخاص فيها. هي مدام رولا الفكرة مش أنه أنا اتخانق ولا لا، مش هيدا بحدد لي أنا إذا علاقتي صحية ولا لا، بالعكس، لأنه قلنا من أهم العلاقات تتخانق، ولكن فكرة أنا كيف عم بتخانق أو أنا بعد الخناق هل هدم لي أمان معين بيني وبين شريكي هيدا المشكل، ولا بالعكس هل أنا فهمته أكتر، اعتذرت إذا أنا غلطت، عمر أمور معينة لنكفي بحياتنا سوا. هون هي الفكرة. مثل ما قلتي عادة ما منتخانق لأنه ما منحب، بالعكس منتخانق لأنه جينا من بيئات مختلفة، من تربية مختلفة، من أسلوب حياة معين مختلف، أنماط مختلفة، سلوكيات من بيتنا مختلفة. فطبيعي أنا وهالشريك بدي يكون ببيت واحد، مكشوف أمور قد أنا بدي فرجية، قد أنا يمكن تزعجني فرجية. فكل هيدا عوامل أنه أنا لو عن غير قصد يصير في احتكاكات بين الشريكين.
0: يعني بتظن أنه ممكن يكون المشاكل أحيانا بتقرب اثنين بين بعضهم؟
2: هيدا المطلوب. هيدا المطلوب.
0: نعم. كانوا بوزيتيف، يعني بحالي بوزيتيف،
2: مش فكرة بوزيتيف، ولكن هو هيدا الهدف. يعني هلأ حنحكي أكتر بخلال الحلقة شو الهدف. أنا بهيدا المشكل حنحدد شو، يعني حتى بدي يكون في إلي هدف بهيدا المشكل. هل أنا لطمن أحاسيس معينة أنا عم زعجت فيها منك، أو حتى هيدا بشريكين ولا غيره، هل أنا بدي إياك تعملي واحد اثنين ثلاثة، بدي إياك تحسن من واحد اثنين ثلاثة، بالنهاية بدي يكون في هدف.
0: نعم صحيح. هل فينا بهالحالة هيدا نسميه شوية جدال أو أخذ وعطاء، مثل ما بقول بدل ما نستعمل كلمة مشكل؟ يعني قد تكون شوي أخف حدية مثلا.
2: فينا نعم. فينا بس كمان في أوراقات بيكون في عتابات، هلأ حنحكي كمان فيها أكتر عنها. هيدا كمان العتاب لحتى نضمن أنه ما يتحول لمشكل أو لمخانقة أو لخصام يدوم إلى
0: فترة
2: أيام
0: طويلة.
2: نعم صحيح. نعم في أمور بدها يعني ننظر لها وبنعتمدها لحتى نتفادى هيدا الأمر.
0: نعم حنفوت تفاصيل إن شاء الله أكتر خلال الحلقة. منبلش من قبل الجدال أو الخناقة اللي حتكون بين الطرفين، كيف بدي أمنع العتاب يتحول لمشكل أو الخناق؟
2: أوكي، حنحكي عن ثلاث أشياء مهمة نعتمدها أنا لما بدي يكون مع هيدا الشريك أو حتى بعلاقات الصداقة مع نساء. شو بدي أعتمد؟ أول شغلة ما بدي أتجاهل الرسائل الضمنية. شو يعني؟ يعني منلاقي بأغلب الأحيان الامرأة نازل زوجها، عادة هو مثلا بينزل مع رفقاته بالليل يقعد على القهوة مثلا، فنازل أو نازل يسمع درس مع رفقاته ورجع يطلع على البيت، بيتأخر بيسهر، فبتلاقي في النساء أنه كمان اليوم نازل. حنعطي مثل لحتى يكون أبسط للمستمع.
0: نعم واقعي أكتر.
2: نعم نعم نعم كمان اليوم نازل مثلا، ممكن تقله هيدا إذا أنا وياكي بدنا نجي ناخد حكية، شو بتفهمي منها؟ شو بنفهم من هيدا الكلام؟ إنه هي قد تكون مالة بالبيت لحالها، قد تكون إنه هي مزعوجة كمان اليوم نازل، قد تكون إنه أنا عبالي نقضي وقت سوا، كل هولي ممكن يكونوا.
0: وعم تحس بالوحدة صارت كتير.
2: تمام، بدأ حدا بالليل يونسها، أو مثلا في أنا أعمل ثلاثة أيام مثلا أو كل يوم مثلا يوم أعمل لها، تختلف. هلأ حنحكي فيها هو كيف الطرق العلاجية. طيب صارت هيدا الأمر، بتلاقي في رجل ممكن يقول لا إيه عندك مشكلة، طيب بهيدي الطريقه وبهالاسلوب انت شو عم يعني
0: الهجوميه
2: نعم ما ضروري يكون هجومي بكل رواق ممكن الا ايه عندك مشكله فهيدا الشخص شو عمل لهيدا الامراه هل عالج المشكله هل ريح لها مشاعرها هل ولا بالعكس خليها تتراكم امور لتؤدي الى مشكل معين حتقول له بعدين ما انا قلت لك كذا مره وانت ما سمعت واكسترا عاده هيدا اللي عم نشوفه طيب شو في الرجل يعمل بكل بساطه ممكن ايه اليوم معلي حبيبتي حانزل بس بكره ان شاء الله محضر لك هيك ساعه انا وياك نقعد نشرب نسكافيه على رواق والولاد بالمدرسه حليت لها امر عالجت حسستها بشعور مطمئن تمام عالجت المشكله ما في داعي ما حتتراكم عندها الامور لتوصل لخصام
0: نعم نفس هديتها مثل ما بقول هديتها واعطيتها الامان
2: تماما في انا جاي بهالنهار اجي قبل بساعه مما تنام جيب لها شيء بتحبه من الدكانه روح اتذكرتك بهالشيء هيك نقعد شوي ساعه قبل ما تنام حليت الموضوع ففي أمور أنا بقدر حلها نفس الشيء الزوج حنعطي هلأ مثل الزوج بتلاقي الرجل هلأ الرجل يعني خلينا نقول كتير مع أنه هلأ ما شاء الله عم بيصير في طرق تعبير حتى للرجل عم بيقدر يعبر بطريقة سليمة ونحن بنعرف أنه هو يعني أحسن بهالأمور سبحان الله فلنرجع للزوج بتلاقي في مثل تاني ناخده منزعج بس ما بيقول دي يمكن دغري أو يمكن ما قدر يعبر دغري أنه هو انزعج يمكن كل يوم هي عم تروح عند أهلها وعم تتركه بالبيت بوقت معين أنه هو عابر
0: حسي كتوم أكتر يعني ما حيعبر قد ما الزوجة حتعبر
2: بتعرف ليه لأنه في عوامل بيئية لهذا الأمر في عوامل أنه المجتمع والمحيط شو بينتظر عادة من الرجل ما بينتظر عادة عم نحكي هذا منه ما عم نقول هذا الصح أنه لا ما في يبكي عادة بتلاقي من الحوالي أنه لا ما في عبر لا ما في أنت رجل بدك تقوى بدك وهي القوة سبحان الله مخصصة بالبكاء يعني قد الواحد بينه وبين حاله يبكي صح. يرتاح هذه رحمة وهذا اللي قلنا عليه الرسول فبالعكس هيدا ما بيعارض هيدا ولكن نحكي بتفاصيله ان شاء الله بحلقات فالرجل في يعني حقه الانزعاج او شفتي وجهه هيك منه مريح كتير حبيبي بيك شي في شي زعجك عملت شي تمام حكينا بهيدا الرواق قال لك انه عم تتركيني كتير يمكن انفعل طيب هيدا الحكي ممكن انت تقولي لي طب ما هو عادة كل يوم طيب اوكي هلأ انزعج هلأ مضغوط هلأ شو ما كان عنده انا اللي علي انه عالج هيدا الشعور وهيدا المشكلة بدي اقرب لعنده خلص اليوم ما بروح فيه أجله وأعمل وقت لزوجي أنا لما أرجع خلص لما هو صار يرجع على البيت بدي أنا أكون موجودة
0: نعم
2: بالبيت
0: هو أساساً أحق الناس عليها يعني بدها تتابعه بدها تشوف هو شو بحب
2: صح هو الأولى نعم
0: هو الأولى يعني من غيره نعم صحيح وهون كمان بحب شير لشغلة كتير مهمة أنه يكون في صراحة بيناتهم يعني هو مثلا عم يتضايق من أمر أو هي عم تتضايق من أمر صارحوا بعضكم مش أنا بدي أكتم جواتي وأحبس جواتي وخلي إشي تتراكم
2: صح صح صح وعادة بتوصل لطريق بالعكس مسدود يعني
0: صحيح فالصراحة هي أريح شيء بين اثنين وهيك كل واحد بيبين وجهة نظره هو شو بيرتاح وشو بحب حتقدروا يراعوا بعضهم لأنه قد واحد ما يفهم التاني يعني مجرد بس إنه سكت يمكن ما يعرف شو في تفاصيل يعني أكيد طبعا ما حيعرف شو في جواته
2: بقلبه طبيعي
0: طبعا ما حيعرف فحلو إنه يكون في صراحة بين اثنين
2: تاني كمان أهم الأمور اللي بيخدها بعين الاعتبار بالعتاب أو بهدول الرسائل اللي الشريك بيقدم لي إياها إنه ما قلوا بالموضوع عليه يعني إجا عم بيقول لي أنا مزعوج زوجة من واحد تاني ثلاثة ما بدي ما أنت كمان عملت هيك مبارح ما أنا مزعوجة منك من اللي صار ما أنا أنت عملت هيك هيدا شو بيولد أنت عم تحطيه بمحل هجوم معين انت عم تهجم عليه فهو بمحل دفاع هل حيعالج لك مشاعرك لا هل حيحل الموضوع لا لانه هو حاسس حاله عاده عم نحكي لانه هو حاسس حاله انه هو هاجم علي شوفي انه ما فهمت
0: يعني كانه واحد حطيتيه بالزاويه ويلا
2: تمام في احكي اللي انا بدي اياه بطريقه رواق بالليل لما نقعد على رواق بنحكي بس هلا عم يجي زوجك يقول لك انا مضايق من 1 2 3 بدي اسكت بدي انظر وبدي اعالج هيدي المشاعر تاعيته بدي حلها اذا انا قادره ما بقى اروح هيدا المحل ما بقى بروح مش له بالموضوع عليه
0: صح
2: هيدي من اكثر الامور اللي بتوصل لنكد شبه دائم بالعلاقه بصراحه
0: هيدي بتعطي فكره انه كيف نحن مطلوب نحل المشاكل مشكله يعني انا اذا عم بيحكيني بمشكله وحده ما بجمع كل المشاكل مع بعض وبزت عليه بنفس الوقت عم بيحكيني بمشكله خلينا نحلها اول وحده ستيب باي ستيب ما بيقول يعني خلينا نحل اول مشكله انحلت خلصت بعطي بريك يوم يومين ثلاثة اللي هن حتى انت إلا مشكلة تانية بس مش كله مع بعض وهذا بيولد بين بعضهم كتير هيك
2: تراكمات
0: تراكمات صحيح
2: صحيح. طيب هيدا تاني أمر. التالت أمر وهو الأشهر بين الأزواج بنحكي فيه إنه مناقشة الشعور بالمنطق. شو يعني هيدا الأمر؟ يعني مثل ما عطينا إكزامبل الأمرأة إجت لعندك عم تقلك أنت حكيتني بطريقة ما حلوة قدام أهلي، أنت بطلت تحبني مثل الأول، أنت بطلت تهتم في عادة هاي النصوة عند الأمرأة. طيب لما إجت عم تقلك هيك عادة بتلاقي في رجال أنا ما بحبك لأنا شو عم مين مع مين عم بشتغل لمين عم بعطي لمين عم ساوي عم يحكيها بالمنطق. هل نحل الشعور وروقها وهديها؟ عادة بتلاقي لا. شو أنا بدي أحكي لما هي تحكي بالشعور ولما الرجل يحكي بالمشاعر؟ هلا حنحكي مثل بدي هديها بالمشاعر، يعني أنا ما بحبك، بالعكس يا حبيبتي أنا بحبك، مين تزوجت؟ هديت شعور معين عندها. فلو حكيت قد ما حكيت بالمنطق، طب ما هي هلا بحاجه تحس وتسمع او تحس انا بحبك. فهيدا الامر عاده الناس الازواج بتوقع فيه. نفس الشيء الزوج اجا جاي مزعوج على البيت من بعد ظهره معينه، شو بك في شيء؟ ايه عملتي لي هيك قدام الناس، انه هيدا قله احترام. هو حس بقله احترام، قد تكون ما هيك، قد يكون شيء اقل. هو انت عاده بتعمليه ما يحسسه اليوم، حسسه بهذا الامر. انت شو عليكي؟ ما فيك تجي تقولي لهم انا هيدا الشيء كل مره بعمله وانت ما بتحكي. هيدا كله ما ريحه، ما عالج المشاعر تاعيته، ما طمأنه. فانا بدي ارجع احس بطمأنينة معينه. كيف انا ما بحترمك؟ بالعكس انت رجالي وبحترمك وبقدر كل شيء عم تعملنا. الله يبارك فيك على اللي عم بتقدمه لبيتنا، عم تتعب حبيبي. لا انا بعتذر اذا انا غلطت، انا بعتذر، ما بقى تنعاد هذا الموضوع. كتير هينة حتقلي لي، وهذا الاغلب بسمعه، انه انا بدي اعتذر. في ناس بتفاجئ لما بحكي بهذا الموضوع، بدي اعتذر؟ ايه نعم، والمشكلة؟ وانتبه بتلاقي الاقوى هو من يبادر بالصلح. صحيح. وتمر له حاجة. هلا بدنا نقول لك الله يكرمك
0: بارك الله فيك.
2: هو من يبادر للصلح والاقوى. ليه؟ لانه هيدا اللي ببادر للصلح مرتاح كتير مع حاله.
0: صحيح.
2: مرتاح، لا في ضغينه بقلبه ولا في حقد تجاهه، بتلاقي الاغلب
0: قلبه صافي
2: الحمد لله تمام.
0: صحيح.
2: فهيدا بتلاقيه بالعكس، وين انا اذا غلطت بعتذر، وين المشكله؟
0: صحيح.
2: فالاعتذار بالعكس بده يكون هين، وما بيكون في تراكمات بين الازواج، بمعنى انه نتعب من بعض. فثالث امر المشاعر، بدي عالجها بالمشاعر، بدي طمئن الشريك اللي معي، مش بالمنطق وبعاده شو بنعمل.
0: نعم صحيح. وهيدي الفكرة هلا ذكرتيها من شوي، قصة المسامحة، وهيدي كتير بتريح، يعني سواء كان مع الزوج أو مع العائلة أو مع الأصحاب الأصدقاء، يعني بتحسي حالك فعلا خفيفة.
2: هيدا أساس لنكفة، وإلا حتضلك حاملة أشياء أنت اللي عم تتعب فيها أكتر.
0: بأي نوع علاقة اللي كان.
2: طبعا.
0: نعم صحيح.
2: طبعا.
0: بتحسي حالك خفيفة فعلا وما عندك هالتقل بالقلب.
2: طبعا طبعا.
0: طيب بس نوصل للمخانقة، كيف بده يكون التصرف؟ كيف بده يكون الحل بعز بقول المعمعة؟
2: نعم نعم. شوفي حقلك ثلاث أمور تاخديها بعين الاعتبار لما إذا ولا بد صار في مشاكل. مع أنه الأمور اللي حكيناها قبل كتير بتشيل أمور ممكن تؤدي إلى المشكل كتير،
0: يعني تفاديها من الأول.
2: نعم نعم. صحيح. نعم. هول ثلاث أمور إذا أنا مشيت فيهم صدقيني يكاد أن لا يكون يوصل لمشكل، لأنه من الأول الأمور عم تتعالج.
0: نعم.
2: فأول شغلة إذا حلنا وصلنا لخصام معين، مشكلنا وصل لخناق، شو بدي أنا أعمل بهذا الخناق كرجل أو كامرأة؟ ثلاث أشياء مهمة أخذها بعين الاعتبار. أول شغلة بدي أقول أنا زعلان من واحد اثنين ثلاثة. ما إجي كب عليك، يعني بمعنى مش انت ما احترمتيني، انت قللت مني، انت عملتي، انت بطلت تحبني، انت. لا، بالمشكل من الاسس لحتى انا بالنهايه شو بدي حل، ولا بدي يدلني منك حياتي تعيسه. اول شغله انا زعلانه من واحد اثنين ثلاثه. انا اتضايقت من لما عملت واحد اثنين ثلاثه. انا حسيت بعدم الحب لما صار واحد اثنين ثلاثه. هيدا امر جدا مهم، لانه بمجرد ما انت كبيت عليه، وهذا غلط، ما انت ما بتحس فيه، ما انت لغيتي كل شيء منيح عمله،
0: اصبع الاتهام على طول،
2: ولغيتي كل شيء منيح عمله، ما اكيد هو عمل شيء منيح معك، ما انت باقيين سوا، فطبيعي بدر منه شيء حلو، طبيعي بدر منه الخير، فليه انا بدي شيله؟ هذا يعني يعني منه منصف صراحة.
0: أنا شيء بالعلاقات في البوزيتيف في النيجاتيف طبعا. يعني كمان بدنا ننظر للأشياء البوزيتيف اللي هو مقدمها, يعني الأشياء اللي هو عم يريحك فيها كمان, هذا ما بدنا ننساها مجرد إن صار مشكل أو صار تأثير معين مثلا منه هو.
2: نعم حتقولي لبعض النساء
0: من طرف تاني.
2: نعم حتقولي بتقولي بعض النساء إنه طب أنا عن جد ما بتذكر أوقات صح, هذا من أمر الشيطان, بدك أنت ترك الشي حالك, بدك أنت تدربي حالك لتشيلي هذا الموضوع. بدي شد على حالي لو بمخانقة أنا أتذكر المنيح تاعه. نفس الشيء الزوج, أكيد قدمت لي, أكيد أحسنت لي, فبدي أتذكر لو عن نفس منا هينة ولكن مع التدريب وكسرة بيمشي الحال. فلا نرجع, أنا زعلانة من 1-2-3, أنا حسيت بقلة الاحترام كرجل عم بيقول أنا قللت, حسيت بتقليل الاحترام من لما تصرفتي 1-2-3 قدام الناس, فأنا وصلت اللي بدي إياه, اعطيت التاني شو هيدا بلا ما يحس حاله بموقع هجوم ليدافع عن نفسه. لا انا وصلت اللي بدي وعلى الشريك الاخر انا ان يعالج هيدا اللي مطلوب. فمن اول الامور بدي انا احكي انا زعلانه او انا اتضايقت من 1-2-3
0: بهالاسلوب هيدا, بكون انا بسطت له الفكره اكثر
2: طبعا,
0: يعني وضحت له الفكره شو صار عندي انا, وين المشكله اللي كانت عندي, غير ما اكون عم بوجه له اصبع الاتهام باشياء وتكبر عنده هو براسه او بقلبه المواضيع
2: طبعا.
0: ولكن هيك أنا طرحت له إياها بطريقة كتير مبسطة, فرجيته أنا شو المشكل اللي عندي إياه حتى يقدر فعلا يفوت معي بالمشكل اللي أنا كنت فيه ويقدر يحل لي إياها.
2: نعم. من تاني الأمور اللي منقول عنها كمان كتير مهمة, بدي حدد أهدافي. يعني أنا فيتع أوكي فت بمشكل وانحشرت أو التاني صار مشكل معين, شو الهدف؟ أنا هلأ لما عم بطلب منه شو بدي؟ هل هو بس لمجرد النكد
0: جدال بس
2: ولا لمجرد انه تعاسي انه عيشة هيك بحياتي ولا مجرد شو؟ فانا بدي حدد شو الاهداف. انا هلأ بدي اطلع من هيدا الحكي اللي انا وياك هلأ ما دام رولا بدي احكي, بدي يكون عندي تسمحيني بامر 2-3 خلص حددت اهداف. نفس الشيء زوج, انا هلأ بدي سكر الموضوع بس ولكن بدي تطمنيني انه انت بعدك تحترميني, انت بعدك شايلتيني على راسك اكسترا, انت بعدك حاسة امور حلوة تجاهي. قد يكون هالقد بس التطمين.
0: نعم.
2: شعور تطمين معين. صح. للامرأة او للرجل, حتقليلي بس هالقد بمشكل؟ نعم قد يكون هالقد. كرمال هيك اوقات بتكبر الامور وبتروح مننا. فتاني امر مهم جدا انا احدده الاهداف. انا شو الحل, شو المطلوب, حتى ما يكون الشبه, ما يكون التعاسة والتعب بالعلاقة
0: مستمر.
2: نعم متعب هيدا الأمر,
0: تكون حلتيها بهالطريقة هيدي, يعني مش جرت معك المشكلة لعدة سنين لقدام, حطيت النقاط اللي انت بدك اياه هون مثلا, قلت الاحترام خلص صارت قاعدة. يعني شو ما صار معنا بدي يرجع للقاعدة, هي قصة الاحترام
2: طبعا.
0: شو ما صار الموقف, شو ما صار الظروف بيني وبينه, بدي يرجع للقاعدة اللي هي الاحترام أو مثلا الثقة أو اللي هو بيناتهم.
2: هيدا حنحكي فيها أكتر بعد شوي عن الاحترام. حنحكي أكتر عنه بس ولكن مثل ما قلتي هيدا هون شفتي هيدا النقطة اللي قلتي لي إنه مجرد الخناقة في ناس بتخاف منها, في بعض في بعض
0: بتواجه
2: تماما ما بتواجه لأنه بتقلك لا مخانقة يعني انهزت العلاقة, لا يعني أنا حأخسر الشريك اللي معي. أبدا مش بضرورة بهيدا ستاب اللي هلا عم نحكي فيها كفكرة أنا لقي الحل والأهداف خلص. أنا بالعكس أنا لما سكرت المشكل انبنت علاقتنا أحسن, بمعنى أنا صرت عم بفهم أنت شو بتحبي أكتر, عم براعي وين حدود احترامك أكتر, عم بفهم تربيتك وين بدي أوقف عليها, فبالعكس بدها تقوي بتقوي العلاقة مش بتهدمها.
0: نعم هذه بترجع كمان للشخصية, وأحيانا بيبقوا ضعف الشخصية ما فيهم أيوش إلى حد ما, يعني بترجع على الواحد كمان. دايما نحن لما بنحط النقاط على الحروف بأي مشكلة اللي كان كتير منرتاح
2: طبعا,
0: لأنه هيك بنكون واضحين مع نفسنا مع غيرنا.
2: نعم.
0: صحيح.
2: نعم.
0: ومنعرف كيف نحل الأشياء.
2: في آخر نقطة بأنه أنا راعية لما المشكلة يصير بدي أخذ بعين الاعتبار أنه أنا ما طول مدة الخصام.
0: نعم.
2: هيدا أمر مهم جدا.
0: صح.
2: يعني بتلاقي في ناس بالأسابيع ما بتحكي سوا, بتقلك أنا صار لي أسابيع مثلا ما بحكي, ما بتقله هي مثلا رايحة عند أهلها. هيدا الموضوع أنا شو عم بعمل؟ عم بهدم العلاقة.
0: صح.
2: لما أنا بالأسابيع والأشهر أوصل ما أحكي مع شريكي وزوجي, كيف يعني أنا كيف بدي حل؟ وين الحل بدي يكون, أو وين الـ الـ الـ الأمل بهيدا العلاقة بدي يكون؟ فطبيعي أنه أنا مدة الخصام قللها. حنكون واقعيين, حتقولي لي أكيد الأفضل ساعات, أكيد الأفضل كلمة قللتيها وكلمة هيدا قدرت تكسري نفسك إنك تعتذري عن غلط, هيدا بيكون الأقوى والأحسن طبعا. ولكن حكون واقعية, الأغلب بتقلك أيام أوكي, بس توصلي لأسابيع وأشهر أنت بلشتي مخوطرة, يعني علاقتك
0: تنهدم
2: تماما
0: تماما.
2: هون بدي شير لنقطة, في كتير ناس بيقولوا لي شو رأيك بالبريك؟ انت كثير هلا عم تسمعيها اتخانقوا صار مشكل معين بيناتهم كل فتره في ناس كمان كل فتره بتاخذ بريك استراحه مع بعض هيدا الموضوع البريك اذا اثنين مخانقين بالعلاقه الزوجيه هو اساس وكانك عم بتدرب نفسك لتوصل للطلاق نعم في فرق بما انا اخذ استراحه او بريك انا وياكي كازواج او كعلاقه سليمه كصداقه الازواج خلينا نحكي اثنيناتهم متفقين مرتاحين عبالهم هيك يشيلوا مسؤوليات عنهم هي راحت عند اهلها سافرت او هو او راحت مع اهلها سافرت وهو نفس الشيء راح متفقين على هذا الامر يعني قبلانين فيه هو راح كمان على محل تاني شال ضغوطات الحياة مسؤوليات وشغله اكسترا لأنه عبالهم يرجعوا يلتقوا مشتاقين لبعض يجددوا أمور معينة بالعلاقة كتير حلو تمام ولكن أنا لما أخذ استراحة أنا ومضايقة أو الشريك مضايق هون دمار ليه؟ لأنه أنا مش مجرد أنه هي دمار واحد ما عم بحل اتنين عم بعود عقلي أو تفكيري أنه أنا راحتي غير مرتبطة بهذا الشخص أنا راحتي مش أنه حل هيدا المشكلة
0: على البعد عم بعود حالي على البعد
2: طبعا عم بحس براحة وببسط وبأمان معين أنا والشريك مضايق أنا والشريك ناطرني أنا والشريك ما حلينا المشكلة فعم بعود عقلي على هيدا الأمر فأنت هون عم وكأن عم بتدرب حالك لمرحلة الطلب
0: نعم في بعض منهم بعض الأزواج بيرغبوا أن يظهروا من البيت شوي حتى هيك ينفسوا مثل ما بقول عن حالهم يريحوا أعصابهم شوي ويرجعوا إلى البيت مثلا
2: هيدا عم تحكي إذا كان في مشكل وعصبته ما يوصل لمحل نعم هيدا هو بيعرف حاله إذا ما يوصل لمحل أسوأ بفهم إنه في ناس إيه في كتير في كتير وأنا مع إنه إلا يعني ما يوصل لغلط أكبر أنا مع
0: صح ظهر من البيت شوي
2: ارتاح ريح حالك حتى بتلاقي الرجل لما يظهر بيرجع يعني
0: مغير شوي
2: مود مريح وكمان هوني كمان دور الأمرأة يعني بدأ كمان تاخد بعين الاعتبار لأنه هذه كتير بسمعها من النساء إنه بيتركني وبيظهر أوكي هي صعبة على الامرأة لأنه في أحاسيس معينة بتحسها ولكن في شيء أخف من شيء في بدل ما ضرر أكبر يصير معلق يرتاح وبرجع أنا بكون كمان ركلجت أموري بالبيت لعله أنا زعجته لعله أنا أذيته بدي أحكي بالموضوع فهذا كمان فرصة لاثنين
0: نعم كيف بيحتوي كل طرف الآخر؟
2: اوكي حنحكي حنبلش بالاحترام اللي انت تطرقت له باول حلقه احترام مهم جدا جدا جدا وانا بحسه هو اساس
0: طبعا
2: وللرجل عدم تخطيه كتير أكبر من الإمرأة لأنه الرجل عنده أساس أنه هو يدله حاسس باحترام معين من الطرف الآخر تقدير معين لهلا هنحكي كما فيه ومن الاحترام أنه مفهوم هو شو الاحترام هيدا وهيدا أنا حكون معك منطقية هذا بيختلف من شخص لآخر بمعنى قد رجل يقلك نظرة إمرأة إله ما عجبته هيدا قللت من احترامي قد في رجل تاني لا إمرأته بتنفعل وبتشاوبر بإيديها يحس أوكي أنه هو بيستوعبها هيدا بيختلف من شخص لآخر فأنا وين زوجي بده يكون عنده حدود الاحترام بدي أقف عندها بدي أتنبه له
0: وأحسب الشخص نفسه هو
2: طبعاً نفس الشيء للأمرأة ومن الاحترام هون نشير إنه الأمر الانسيكوريتي خلينا نقول أو عدم الأمان بمحلات معينة يعني مثلاً إجا الرجل بمحل معين بوقت معين إجا عم بفضفض لك أنا عنده مشكلة بالمواجهة مثلاً ومن الاحترام أنا ما ذمه فيها بالمشكل ما أحكي فيها بالمشكل ما قل له إيه ما أنت ما مزبوط ما بتواجه ما أحكي بهالطريقة هذا من الاحترام نفس الشيء للرجل بتتضايق عندها انسيكوريتي بجسمها بأمور معينة ما بتتضايق إذا نصحت خلص اللي عم بمزح معك هيدا من الاحترام أنه أنا خلص بيأذيها هيدا الأمر بيزعجها
0: صحيح
2: بوقف مضر إلا نصحانة ما ضروري هيدا الأمر فهيدا أول شيء من الاحترام
0: يعني لو كان هو مزعوج من الأمر ممكن مرق ليها بطريقة كتير لطيفة بمسحة معينة خفيفة بأسلوب تاني هي لحالة حتفهم أنه أنا مطلوب مثلا خفف من وزني مثلا
2: حقلك شيء من أقوى الأساليب
0: يعني دغري هيك يصفقها إياها ناشفة
2: أنا معك ومن أقوى الأساليب إذا هو فعلا عباله مرته تضعف من أقوى الأساليب شو رأيك سجلت لك بالجيم شو رأيك تروحي كل يوم أنا بأخذ مثلا الولاد ساعة أو منحطهم عند أمك أو إكسترا من أقوى الأساليب يا أنا بمشي أنا وياكي على الجيم لحتى خليك تضعفي هيدي من أقوى الأساليب أو بعطيكي هيدي المساحة لتروحي مش حسسك بضعف معين تجاهها
0: أو أنا وياكي تعال نعمل رجيم شو رأيك نعمل دايت مع بعضنا أنا وياكي
2: تماما
0: يعني هيك بكون شمل حاله أنه أنا كمان مثلك
2: بدي أعمل هيك
0: نعم صحيح ما شاء الله يعني هو فعلا الاحترام مثل ما ذكرنا وكمان الثقة بين اثنين كتير أمر مهم لأنه هن الأمان لبعضهم يعني إذا هي ما حتلاقي الأمان ببيتها أو هو ما حيلاقي الأمان ببيته
2: طبعاً
0: بثقة، هذا أمر كتير صعب
2: طبعاً.
0: يعني كيف بدها تكمل العلاقة ساعتها؟
2: طبعاً
0: ما حيعيشوا مع بعض مغربة
2: طبعاً،
0: ما حيعيشوا مع بعضهم أعداء، بده يكون في مودة ورحمة بين اثنين.
2: وهذا أجان بيختلف من شخص لآخر. يعني ممكن شخص تنكسر فئته من أمر يلاقي التاني أنه طبيعي شو صار. فهذا كمان يختلف من شخص لآخر. شغلة تانية كمان بدي أشير إلى بالاحتواء هي التقدير.
0: تقدير نعم.
2: نعم. كمان هذا الأمر مهم جدا للرجل.
0: صح.
2: يعني حقلك شيء، يعني مثلا بتلاقي رجل جاي تعبان بالليل عم بيشتغل تعبان لهيدا العيلة، جاي بغراض معه نوعين فواكه نوعين خضرة اكسترا، طلبتهم في أمور طلبتهم ما قدر يجيبهم أو ما لقاهم اكسترا. بتلاقي في امرأة نسيت الخيار كمان اليوم، طب هيدا شو حسسه لهيدا الرجل؟ لو أمر هتقولي لي ما عم نحكي عن شيء ولو لا، هيدا شو بحسسه؟ طب أنا هيدا التعب لا يعطيك العافية ولا الله يبارك فيك شو جبت لي ولا حسيت بتعبي ولا شلت عني
0: كل شي جبته طلع في شي توك معين.
2: وفي كتير على فكرة في ناس ما بدي أقول كتير، ولكن في فئة فعلا يعني هيدا تدريب للشخص. أنا بدي لقي الأمور المليانة أو الكباية المليانة. صح. بالموضوع. صح. مش الأمر الناقص، لأنه أغلب الأحيان شوفي جاب لك اياه حيكون في احسن، ما طبيعي هيدي الدنيا سبحان الله. نفس الشيء اللي انت اشتريتيه حيكون في افضل او اغلى او اكسترا، فبدي اشوف الحلو اللي عندي لحتى اشعر بامتنان معين. صح. تقدير. فشو حلو انه انا اقول له الله يعطيك العافية بارك الله فيك حبيبي عم تتعب عم بحملهم عنه بفوتهم خلص. ما حيطير الخيار بكره فيه مثلا اطلب فيه. فهي الفكره. صحيح. انا كيف بدي اتعامل. نفس الشيء الزوج إجا لقى مرته مثلا بعد بتياب الشغل عم بتدرس الأولاد، لقى هي لقت عندهم ضغط امتحانات. بدي أخذ بعين الاعتبار أنه بعدك ما عملت أكل، في حضر شو بدك حضر حبيبتي الله يعطيك العافية، شو بدك حضر عبال ما تخلصي. فهيدا أمر سهل ومطلوب هيك تكون حياتنا.
0: صح.
2: لأنه أنا عيش بتعب بحياتي يومية أمر صعب منه هين.
0: هذا بيعطي السلاسة بين اثنين بالحياة. هذا بيريح أكتر أن يكون ما يكون شخص كتير معقد أو كتير عنده نقاط يوقف عليها، خلي يكون في سلاسة بين بعضهم والقناعة. يعني أنا أكون مقتنع بالشيء اللي أنا عندي وهو مقتنع بالشيء اللي عنده إيه. أنا مقتنع بحياتي وهو مقتنع بحياته.
2: صح.
0: هيك نقدر نكمل. بينما إذا أنا عطول يكون عيني برا، فلانة عندها وفلان جبلة وفلانة أحسن مني عايشة، طب أنا كيف بدي أكمل حياتي؟ ما حيكون عندي قناعة. فأنا أقول دايما الحمد لله بعد أنا عايشة أحسن من غيري.
2: طبعا
0: عندي أشياء كتير. وبعدين زوجي يعني الحمد لله عم بيعاملني معاملة حلوة، الحمد لله. يعني شو بعد بدها الوحدة أكتر من هيك؟
2: تماما تماما.
0: دايما نحن نحط الشرع قدام عيوننا حتى نكون مرتاحين بحياتنا. ليال، أنت كمدربة حياتية وأسرية وزوجية، شو الأسئلة اللي بتنطرح عليك عادة بما يخص هالموضوع؟
2: بهيدا الموضوع كتير أو يعني أوقات بيجيني رجال ونساء بيبعتولي مثلا على الانستغرام او على محل معين صفحة طويلة، هي بتعمل هيك، هي مثلا ما بتراعي، هي مثلا ما بتهتم بالولاد، هي هي هي. وقد ما طول الصفحة هو الجواب حيكون واحد، يعني قد ما طول وهي شو بتعمل بتطلق او لا.
0: اوه فرد مرة.
2: هيدا امر انا يعني انت كيف حتقبل من مجرد انا اتصفح امر
0: يعني
2: معين؟
0: يعني انا قولي لي ايه.
2: كيف انا بدي، انا ما فيي، انا بدي اقعد معها. وحتى في رجال بيجوا بهذا الامر. بدي اقعد مع هذا الشخص شوف وجهة نظره، شوف اذا هو في امور معينة عم بيستفز الشريك فيها وما عارف.
0: نعم.
2: بدي افهم، بدي افهم وجهة نظر اللي معه، بدي افهم شو الوضع كله، بدنا نجرب حل طريقة اثنين ثلاثة أربعة قد يمشي الحال. بدي أشوف وين مصلحتك، وين مصلحة الأولاد، لعله المصلحة الأكبر إنه أضل بهذا العلاقة.
0: نحن عطول نخلي ببالنا إنه خرب البيوت منه شغل سهلة.
2: صح.
0: دمار البيوت منا شغل سهلة، إنه والله إبرم ظهري وإمشي منا شغل سهلة.
2: صح.
0: نحن مؤسسين وعنا بيت وعنا علاقة، ويمكن يكون صار لهم 13 سنة أو 15 سنة مع بعضهم. يعني بكبسة زر قول أنا ما بقى بدي وإبرم ظهري وأرجع عن بيت أهلي، منا شغل سهلة.
2: صح.
0: فالواحد عطول بده يكون سلس بحياته، بده يعطي حلول، بده يكون شوي عنده يعني مثل ما ذكرنا عنده قناعة وعنده حلول للمواضيع يحاول انه يفكها. يعني
2: صح صح صح.
0: مش عطول معقدين وماشيين.
2: وليكي حقلك شيء مدام رولا، هيدا الامر بده يكون من اثنين.
0: صحيح.
2: لانه مثل ما قلتي ما حدا بيفوت على الزواج ناطر يطلق. يعني اللي فات واللي بده يفوت يعني براسه انه ان شاء الله
0: حيكمل.
2: يعني بده يكمل مع هيدا الشريك. فكمان هذا الأمر بده يكون بده يتساعد

0: الأخيرة شو بتحبي تقولي للمستمعين ليال؟ مع أنه ما شاء الله نحن موضوعنا كتير كبير ممكن يأخذ منا حلقات، بس خلص دهمنا الوقت.
1: أوكي أوكي، في أمر بس بدي أقوله قبل ما أقول النهاية، بس أعطيني كم ثانية. أنه هذا كتير لأنه عم شوفه عم بيقعوا في بعض الرجال والنساء، ما تنظر أو ما تنطري أو ما تنطر أنه يتغير الشريك اللي معك لمجرد أنه أنتوا تزوجتوا. هذا شيء منه قابل. التغير بيكون شخص أراد، اشتغل، سعى، ووفقه الله لذلك. أما أنك أنا فاتي على زواج ما حيتغير عصبيته، هذا أمر أبدا. الحب بهذب السلوك، ولكن العصبة حيكون عصبي كتير معك أنت، حتلاقي لأنه أنت معه بالبيت عم بيحتك بمين أكتر شيء فيك. الحنون حنون كتير، حتلاقي الكريم كريم كتير ببيته. فطبيعي ما تحط براسك أو ما تحط براسك تغير حيصير لمجرد أنه أنا فوت على الزواج مع هذا الشخص أبدا. وإخر شيء بس بدي أقول شغلة، بدي أقول أنه بمشكل عملي بوز شوي أو أنت عمول بوز شوي، شوفي هل أنا هيدي المخانقة أنا بدي أنتصر لنفسي، ولا هل هيدا الموضوع أنا بدي عمر وحل هيدا الموضوع لحتى أفهم أنا شو بحب وهو يفهم شو أنا بدي وما بدي، ولا هل مجرد الأنا. وبدي بس كمان أقول له شغلة، كل خففوا الأنا بالعلاقة وكبروا نحنا. كل ما خففتي ما كرامتي ما بعرف شو ما أنا وما وين وأنا بدي صالح وأنا بدي باشر، كل ما كبرت نحنا، كل ما يكون هدفك على العلاقة أكتر من حالك.
0: نعم نعم، بارك الله فيك، يا الله يعطيك العافية. فعلا فيك. حلقة كتير مهمة، حلقة اجتماعية واقعية، إن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا منها. وليال أكيد يكون في لنا بعد حلقات مقبلة، مواضيع كتير بعد في عنا أشان إحنا وياك بإذن الله. أنا كتير بتشكرك ليال الخطيب، مدربة حياتية زوجية وأسرية. أهلا وسهلا أصدقائي، كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمع بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. معطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده. وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم، يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية. ولا تتعب دوابهم، وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش فتلتهي بمغزلها، وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال لا أعبد رباً قتل ولدي، وكفر كفراً شنيعاً، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خرباً ومرتعاً للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 63 من سورة النمل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون

حديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة. فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة ينطلقون فيه، يأكلون من ثمار الجنة، من أشجار الجنة. وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين، إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير، انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون، أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما، ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم، يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
الله تبارك

وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة، كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم، هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم. وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل. وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة، فيسلم من عذاب القبر ونكده مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل
قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب. نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول.

أحرى وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق يا خير صاحبي لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه ومست يداه

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجلا يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع ويقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، حديث متفق عليه. فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي، أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس، وفيها أنهار من عسل، من عسل مصفى، وأنهار من حليب، وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه، وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا، فلا يخبل العقل وليس نجسا. يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام، والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك، أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه، لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به. ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها، والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور. وليس ذلك خوفا من الزنا، إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم. وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون أي أزواج، ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس، فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ، ورشحهم كالمسك. وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد، والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة، لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ويجلسون